رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنصة

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: كما تراءون الكوكب الغارب، بتقديم الراء على الباء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الحديث. رواه أحمد واللفظ له والترمذي والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال: عرضها 60 ميلا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الباب الواحد والأربعون ومئتان، باب فضل العلم تعلما وتعليما لله. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد الغبطة، وهو أن يتمنى مثله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: بل هو ضعيف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قيل: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. رواه البخاري. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر. رواه البخاري. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه جلس على المنبر يوم الجمعة، فلما أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا؟ قال: أشهد أن محمدا رسول الله. قال معاوية: وأنا. فلما قضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. رواه البخاري.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري ودفن في بيتي. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عن هؤلاء النفر الستة، فسمى الستة، فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم

0: وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون. الآية. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل، حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطول كن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. رواه البخاري. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. رواه البخاري.
1: الباب الرابع والخمسون ومئتان: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ومعنى يتبين، ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل: ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، رواه الترمذي. وذكره الألباني رحمه الله في الأحاديث الضعيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، رواه الترمذي. معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى مزجته: خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: بهما.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
1: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن

إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه

لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: من توجيهات العلماء.
3: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
2: من توجيهات العلماء.
0: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
2: من توجيهات العلماء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج الذي يقدم فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله كلمات مختلفة في موضوعات متنوعة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حول فتن الشهوات والشبهات والعاصم منها يتحدث الشيخ في هذه الحلقة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن المرض مرضان: مرض شبهات ومرض شهوات. ويخلصك منه بتوفيق الله عفتك عن محارم الله، واقتصارك على ما أباح الله لك عما حرم عليك، وتذكرك دائما عواقب الشهوات والانقياد لها، وأن عواقبها وخيمة، والانقياد لها ذل وهوان وقلق للنفس وإشقاء لحياة الإنسان. وإنما ترتاح نفس المؤمن ويطمئن قلبه إذا قلا قلبه من مرض الشهوة، وأصبح مكتفيا بما أباح الله له عما حرم عليه. كلما تصور الزنا وأضراره ونتائجه السيئة، كلما ازداد بغضا وكراهية له ومقتا له وبغضا له، يتذكر قول الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهو سبيل الفساد والرذيلة، ولهذا يغض بصره عما حرم الله عليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر سبب لحفظ الفرج، وحفظ الفرج مع غض البصر من أسباب راحة القلب وطمأنينته، كما أمر المرأة المسلمة بأن تغض بصرها عما حرم الله عليها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذا جاء في الحديث: إن النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها لأجل الله أورثه الله حلاوة في قلبه، حلاوة يجد لذتها يوم قدومه على الله. فيا أخي المسلم، ما يعصمنا من الشهوات إلا بعدنا عنها وعن وسائلها وعن ذرائعها وعما يقرب إليها وعما يهون الوصول إليها. ثانيا، أمراض الشبهات والشكوك، وهو المرض الخطير الفتاك إن لم يتدارك الله العبد بتوبة نصوح وانشراح صدر للحق هلك إلا أن يشاء الله. قال الله في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قلوبهم مريضة بالشبهات، شكوك في الإسلام، شك في رب العالمين وفي النبي وفي الدين، شك في الواجبات والفرائض، بغض لها، كراهية لها، عدم فعلها، إعراض عنها، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل النفاق في قلوبهم مرض لأنهم أعرضوا عن دين الله، آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا. ففي قلوب أمراض والشبهات القاتلة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كشف الله أستار المنافقين وبين علاماتهم التي يستدل بها على ما في قلوبهم من مرض. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم خسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فبين أن السبب في عدم قبول نفقاتهم أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا يأتونها عن رغبة فيها ولا عن محبة لها ولا على اطمئنان فيها ولا على إيمان بركنيتها وأهميتها، إنما يأتونها رياء وسمعة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل وعلا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي أن يبين حقائق أمورهم ويجلو حالهم ليستبين بها المسلم. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وبين أن النفاق وأن المنافقين واليهود أعوان وصنوان في الشر والضلال. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. قال الله: والله يشهد إنهم لكاذبون. يمنونهم وعند الحقائق ينسحبون عنهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. أجل النبي بني النضير وبني قينقاع من المدينة، ومع هذا فالمنافقون لم يحركوا ساكنا ولم يصحبوهم في رحلتهم، لأن الله قال أنهم إن أخرجوا لا يخرجون معهم وإن قوتلوا لا ينصرونهم، وأنما ذلك نفاق وخداع. فالمنافق الذي خان ما بينه وبين الله ليس بمستبعد أن يخون ما بينه وبين العباد. فالمهم أن أمراض القلوب علاجها الإيمان الصادق والالتجاء إلى الله والاستعانة به وكمال الإخلاص العمل له وسؤاله الثبات على الحق والاستقامة عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي القرآن علاج لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يطهر قلوبنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق، ومن الرذائل الأخلاق والأعمال، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد.
4: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بهذه الكلمات والدعوات نختتم التوجيهات في هذه الحلقة، على موعد مع لقاء يتجدد بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من توجيهات العلماء.
3: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
2: من توجيهات العلماء. جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
6: من توجيهات العلماء.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
9: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
3: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
8: وقل رب زدني علما. برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته.
10: وقل رب زدني علما.
11: يسأل أيضا عن الكتب التي أنصح بقراءتها على العائلة من الأخوات وغير ذلك، وهذا سؤال جيد. أقول هذا سؤال جيد من ناحية أن كثيرا من الناس أصلحهم الله والإخوة وطلبة العلم يغفلون عن العناية بالأهل، إن كان متزوجا بالزوجة والأبناء والأولاد، وإن كان غير متزوج فبالوالدين وبالإخوة والأخوات. يحصل منه شيء من ماذا؟ من النسيان والتغافل، وهذا خطأ بارك الله فيكم. والله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فمن المهم أن تقوم بالواجب عليك شرعا في هذا، وتربية الأهل ومن حولك. فهناك ثمة كتب يتفاوت إذا كانوا عوام أو فيهم طلبة علم أو نحو، يتفاوتون. لكن من المهمات، وأنا أعطيكم مثلا قد قمت به، يعني أنا قمت به بين أولادي وأهلي، إن كان في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الآداب وغير ذلك. فمن الكتب التي شرحت على سبيل التيسير صغارا وكبارا، سلم الوصول، النظم هذا والتعليق عليه لطيفا حتى حفظه بعض الأبناء مع الشرح والبيان المختصر. ومن هذه الكتب المهمة كتاب الإمام البخاري الأدب المفرد، أيضا شرح على سبيل الاختصار، وكتب المتعلقة بكتاب للشيخ السعدي رحمه الله في قصص الأنبياء من في التفسير وغير ذلك، متنوعة في الاعتقاد وفي الفقه وغير ذلك، هكذا شيئا فشيئا باختصار، كل بحسبه كل بحسبه. فهذه كتب مهمة في أبواب الآداب، كتاب مختصر الزبيدي، مختصر البخاري وغير ذلك، هذه كتب مهمة. لماذا نبحث دائما عن ماذا؟ عن الكتب التي تخرجها هذه المكتبات، القصاصات والورقات هذه الصغيرة التي كلها حتى قصص والله أعلم بصدق ما فيها. يربط العامة والأهل والأقارب بالعلم وكتب العلم حتى يعرفون، صحيح؟ هكذا. حتى أنني أذكر في إحدى البنات الصغيرات، يعني يمكن كانت تحضر المجلس، هي عمرها في الثالثة أو الثالثة والنصف، كان إذا تعرف الكتب ما تعرف أسماء، تعرف باللون، تأتي أحيانا إلى المكتبة تأخذ الكتاب مختصر الزبيدي البخاري، تحط من هذا، تقول اقرأ يعني علينا من هذا، ما تعرف الاسم بس هي تسمع وأقرأ الحديث وأشرحه باختصار. وهكذا عمدة الأحكام وغير هذه كلها مرت، لكن كل بحسبه، وتتنوع الأيام ويسر، يعني هناك تنظيم لها، بارك الله فيك.
8: وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
9: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
3: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
8: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته.
10: وقل رب زدني علما.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة،
8: الإجابات المختصرة.
12: أحسن الله إليكم. ما رأي فضيلتكم في استخدام المنبه الذي يحمل صوت أذان كامل أو صوت تكبير للاستيقاظ للصلاة، علما بأنني استخدمت منبه الجرس ولم أستيقظ به؟
13: الإنسان يستعمل من الوسائل ما يتحقق بها المراد. إن استعمل المنبه بصوت المؤذن فلا شك أن الصوت الذي فيه ذكر الله أفضل وأنفع وأسلم من الشر مما كان فيه الجرس، لا سيما والخلاف في الجرس في كراهيته وغيرها.
7: الإجابات المختصرة،
8: الإجابات المختصرة، المختصرة.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
8: نور على الدرب،
10: نور على الدرب.
8: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
0: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
8: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
10: نور على الدرب،
0: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى حلقة جديدة تجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب. أصحبكم في الرد على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
15: أهلا ومرحبا بكم
14: الشيخ محمد. هذه رسالة وصلت من الأخوات المستمعات أم أمامة وأم البراء. المستمعات يسألنا وقلنا في رسالتهن: يوجد في مدينتنا 3 مساجد والحمد لله، وعند رفع الأذان لا يكون هناك التزام في الوقت الواحد، فكثيرا ما نصلي مباشرة بعد رفع الأذان من المسجد القريب منا، وبعدما تنتهي بفترة نسمع النداء من المسجد الآخر. وبعدما ننتهي بفترة نسمع النداء من المسجد الآخر، فهل علينا إعادة الصلاة وما حكم الصلاة في هذه الحالة؟
3: أولا ننصح إخواننا المؤذنين في أي بلد من بلاد الإسلام أن يعتنوا بضبط الوقت، لأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة التي جعلهم الله تعالى من رعاتها، فلا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر عن الوقت أي عن دخوله، لأن أذانهم قبل الوقت قد يقتدي به من يقتدي به من الناس فيصلي وتقع صلاته قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت باطلة غير مقبولة، لا تصح إلا نفلا ولا تبرأ بها الذمة عن الفرض، والمصلي صلاها على أنها فرض ولكنها لا تقبل منه على أنها فرض لأنها في غير وقته، بل تكون نفلا. وإن تأخر المؤذن عن الأذان في أول وقت حبس الناس عن الصلاة في أول وقت، لأن كثيرا من الناس ينتظرون أذان المؤذن، وربما يكون هذا الأذان وأذان الفجر في أيام الصوم، فيبقى الناس يأكلون وقد طلع الفجر. والمهم أن المؤذن عليه مسؤولية كبيرة عظيمة، فعليه أن يتقي الله تعالى في أداء مهمته، في أداء مسؤوليته، ويؤذن فور دخول الوقت حتى لا يغر الناس إن أذن قبله، ولا يؤخر الناس إن أذن متأخرا عن دخول الوقت. وإذا كان في البلد مؤذنان فأكثر، وصار أحدهما يتأخر والثاني يتقدم، فالمتبع منهما من عرف بالمحافظة وقوة أداء الأمانة، فإن لم يعلم أيهما أشد محافظة وأقوى في أداء الأمانة فإن المعتبر المتأخر منهما، ذلك لأن الرجلين إذا اختلف في شيء فقال أحدهما حصل وقال الثاني لم يحصل، فإن المقدم قول النافي لأن الأصل عدم ذلك. وقد نص أهل العلم على أنه إذا وكل الرجل من رجلين يرقبان الفجر له فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع، فإنه يقدم قول من يقول إن الفجر لم يطلع لأن الأصل معه. نعم.
14: سبكم الله فضيلة الشيخ. هذا فلاح حسن الحمداني يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سلامي وتحياتي إلى علمائنا الأفاضل وإلى أسرة برنامج نور على الدرب. إنني أسأل يا فضيلة الشيخ عن الطريقة الصحيحة في الوضوء والأقوال والكلمات الواجب ذكرها، وهل تعتبر بعض القطرات من البول عزكم الله وإخوان المستمعين التي تلامس الملابس بعد الخروج من دورة المياه ناقضة للوضوء، مع العلم أنني أبقى لفترة طويلة في الدورة حتى لا تتكرر العملية عندي، ولكن ما العمل؟ أرشدوني بارك الله فيكم.
3: الوضوء هو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين. وليس فيه قول واجب إلا التسمية، فإن العلماء اختلفوا في وجوبها، ومنهم من قال إنها واجبة لأنه صح عنده قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومنهم من قال إنها سنة لأنه لم يثبت عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي. أما الذكر الذي بعد الوضوء وهو قول المتوضي إذا فرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فليس بواجب. وأما ما ذكر من كونه يذكر الله عند غسل وجهه وعند غسل يديه وعند مسح رأسه وعند غسل رجليه فإن هذا لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر عند كل عضو من أعضاء الوضوء. وأما ما ذكره السائل عن نفسه من كونه إذا توضأ، بل من كونه إذا بال ثم استنجى خرج منه قطرات من البول بعد أن يخرج من محل نقض الوضوء، فإن هذه القطرات لا تخلو من إحدى حالي: إما أن تكون مستمرة بحيث لا يحصل فيها توقف فهذه لها حكم سلس البول، أي أن الإنسان إذا توضأ تحفظ بقدر ما يستطيع بعد أن يغسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم صلى، ولا يتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها. هذا إذا كانت هذه القطرات مستمرة لا تتوقف. أما إذا كانت تتوقف ولكنها تحصل بعد البول بنحو ربع ساعة وما أشبه ذلك فإنه ينتظر حتى تتوقف، فإن خرجت بعد هذا انتقض الوضوء، لأن ما خرج من السبيلين ناقض الوضوء بكل حال.
14: أثابكم الله شيخ محمد. المستمعة أرسلت بهذه الرسالة تقول فيها: إنني أرى ولله الحمد شباب اليوم خاصة بأنهم التزموا بطاعة الله، ولكن نراهم يميلون إلى مذاكرة الحديث والتفسير والتوحيد والفقه فقط، ويهملون المواد الأخرى مثل الرياضيات والعلوم، ويقولون يريدون فقط الدين ولا يهمهم باقي المواد، يريدون الآخرة. نعم ولله الحمد نحن لا نمنعهم من ذكر الله، ولكن الله عز وجل أمرنا بالعلم وحثنا عليه، فنريد من فضيلتكم نبذة بسيطة عن فضل العلم. وأيضا تقول: وبصراحة نرى تطوعهم فيه تشديد جدا جدا، نرجو منكم إفادة.
3: لا شك أن ما ذكرته السائلة من أن العلم لا يقتصر على العلوم الشرعية كعلم التفسير والحديث والتوحيد والفقه وما يتعلق بذلك، لكن العلم المحمود على كل حال هو هذه العلوم، وهي التي أمر الله بها، وهي التي فيها الفضل، وهي التي قال الله تعالى فيها: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال فيها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه بالدين. أما العلوم الأخرى التي تتعلق بالدنيا فهي من العلوم المباحة التي إن اتخذها الإنسان وسيلة إلى خير كانت خيرا، وإن اتخذها وسيلة إلى شر كانت شرا، فهي لا تحمد لذاتها ولا تذم لذاتها، بل هي بحسب ما توصل إليه. وهناك علوم أخرى، علوم ضارة، إما في العقيدة وإما في الأخلاق وإما في السلوك، فهذه محرمة ومذمومة بكل حال. فالعلوم ثلاثة أقسام: محمودة بكل حال، ومذمومة بكل حال، ومباحة يتعلق الذم فيها أو المدح بحسب ما تكون وسيلة له. والنصوص الواردة في فضل العلم والحث عليه تتعلق بالقسم الأول فقط،
15: وهو المحمود بكل حال. وإذا كانت العلوم التي تتعلق بالدنيا نافعة للخلق ولم تشغل ما هو أهم منها كان طلبها محمودا لما توصل إليه من النفع العام أو الخاص، ولا ينبغي أن نحتقرها حتى لا نجعل لها قيمة في حال تكون مفيدة للخلق. وأما قولها إنها ترى هؤلاء يتشددون في الدين تشددا عظيما، فالتشديد والتيسير أمر نسبي، قد يرى الإنسان الشيء شديدا وهو في نظر غيره يسير، وقد يرى الإنسان الشيء يسيرا وهو في نظر غيره شديد، والمرجع في ذلك إلى ما تقتضيه سنة مطهرة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبنية على كتاب الله عز وجل وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان ما يقومون به من أعمال موافقة للكتاب والسنة فليس بالتشديد بل هو الوسر والسهولة، وإن كان بعض المتهاونين المفرطين يرونه تشديدا فلا عبرة بما يرونه، فإنه إذا وافق الكتاب والسنة فهو يسير بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. لكن قد يستنكر بعض المفرطين شيئا من شريعة من شرائع الإسلام ويظن أن القيام به تشديد، فيصف المتمسكين به بالتشدد في دينهم. ونحن لا ننكر أنه يوجد فئة من الناس تتنطع في دينها وتزيد فيه وتعنف على من خالفها في بعض الأمور التي يسوء فيها الاجتهاد ويسع الأمة فيها الخلاف، وهؤلاء لا عبرة بهم لأنهم مفرطون، والذين يتساهلون ويرون أن التمسك بالشريعة تشديد لا عبرة بهم أيضا لأنهم مفرطون، والدين بين الغالي فيه والجافي عنه.
14: أثابكم الله شيخ محمد. يقول فيه إلى أسرة برنامج نور على الدرب وعلمائنا الأفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
15: السلام ورحمة الله وبركاته،
14: أرجو من الله أن يمدكم بالصحة والعافية لمواصلة هذا الطريق الخير لمساعدة المسلمين على تجاوز مشكلاتهم. ونظرا لأن لدي سؤال من شقين احترت بينهما، وهو: ما معنى الغيبة والنميمة، وما معنى النهي عن المنكر؟ هل من الغيبة والنميمة أن نقول للناس إن هذا الشخص فعل كذا ليحذره الناس، وما جزاء من يقول مثل ذلك؟
15: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، بأن تقول في غيبته إنه فاسق، إنه متهاون بدين الله، إن فيه كذا وكذا من العيوب الخلقية التي تتعلق بالبدن، إن فيه كذا وكذا من العيوب الخلقية التي تتعلق بالخلق. فإذا ذكرت أخاك في غيبته بما يكره في دينه أو بدنه أو خلقه فتلك هي الغيبة، هذا إن كان فيه ما تقول. أما إذا لم يكن فيه ما تقول فإن ذلك غيبة وبهتان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي بهته بالإضافة إلى غيبته. هذه الغيبة. والغيبة إذا حصلت في حضور المغتاب صارت سبا وشتما، وأما النميمة فليست هي الغيبة. النميمة نقل كلام الغير إلى من تكلم فيه بقصد الإفساد بينهما، مثل أن تذهب إلى شخص فتقول: قال فيك فلان كذا وكذا لتفسد بينهما، وهي أي النميمة من كبائر الذنوب، كما أن الغيبة أيضا من كبائر الذنوب على القول الراجح، سواء أي في النميمة سواء كان الذي نممت فيه قد قال ما قال أم لم يقل، فلا يحل لأحد أن ينقل كلام أحد إلى من تكلم فيه فيلقي العداوة بينهما، بل إذا تكلم أحد عندك في شخص أنصح وحذره من النميمة وقل له لا تنقل إلي كلام الناس في، واتق الله حتى يدع النميمة، وأعلم أن من نم إليك نم منك فاحذره. ولهذا قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وثبت عنه أنه مر برجلين يعذبان في قبورهما فقال في أحدهما إنه يمشي بالنميمة. وأعظم النميمة أن ينم الإنسان بين العلماء، علماء الشرع، فينقل من هذا العالم إلى هذا العالم الكلام بينهما ليفسد بينهما، ولا سيما إن كان كذبا فإنه يجمع بين النميمة والكذب، يذهب إلى العالم ويقول إن فلانا من أهل العلم يقول فيه كذا وكذا وكذا، فإن هذا من كبائر الذنوب وفيه مفسدة عظيمة وإلقاء للعداوة بين العلماء، فيحصل في ذلك تفكك المجتمع تبعا لتفكك علمائهم. هذا هو الفرق بين الغيبة والنميمة. وأما قول السائل هل من الغيبة أن يتكلم بأوصاف يعرف الناس المتصف بها بعينه من غير أن يسميه المتكلم؟ فجوابه أن نقول نعم، إذا تكلم الإنسان بأوصاف لا تنطبق إلا على شخص معين معلوم بين الناس فإن هذا من الغيبة، لأن الناس علموا عينه بوصفه الذي لا يتصف به إلا هو. ولكن إذا كان هذا الوصف الذي ذكره من الأمور التي يجب تغييرها لكونها منكرا فإنه لا حرج أن يتكلم على من اتصف بها وإن كان قد تعلم عينه. وقد كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا خالف أحد من الناس شروط شريعة الله أن يتحدث فيهم فيقول ما بال قوم أو ما بال رجال أو ما أشبه ذلك، مع أنه ربما يعرف الناس من هؤلاء بتتبع القضية. ويتفرع من ذلك أن الإنسان لو اغتاب شخصا داعية سوء وعينه باسمه ليحذر الناس منه فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا عليه لما في ذلك من إزالة الخطر على المسلمين حيث لا يعلمون عن حاله شيئا. نعم.
14: بارك الله فيكم. المستمع محمد أمين يقول في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أود أن أسأل فضيلتكم سؤال عن صحة عقد الزواج بالأمور التالية: عندما تكون المخطوبة لا تصلي مع التزامها بالحجاب والآداب، وبعد الزواج أصبحت تصلي مع العلم أن الخاطب يصلي، نقطة. نقطة الثانية: عندما يكون الخاطب لا يصلي والمخطوبة تصلي. ثالثا: عندما يكون كلا الزوجين لا يصليان. رابعا: عندما يكون ولي أمر الزوجة لا يصلي. وأخيرا: ما هي شروط شاهد العقد وفي حالة أنهم لم يصلوا ما الحكم في هذا مأجور؟
15: هذه أمور أربعة كلها تتعلق بعقد النكاح. الأمر الأول: إذا كانت المخطوبة لا تصلي ولكنها ملتزمة بالحجاب وغيره من شرائع الإسلام وكان الخاطب يصلي وبعد أن تم العقد تابت المخطوبة وقامت بالصلاة. والجواب على هذا الأمر أن العقد في هذه الحال ليس بصحيح، لأن المرأة التي لا تصلي كافرة كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح، والكافرة كفرا مخرجا عن الملة لا يحل للمسلم أن يتزوجها، فإن فعل فالنكاح باطل لا تحل به المرأة ولا تترتب عليه أحكام النكاح، لقول الله تعالى في المهاجرات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وعلاج ذلك أن يعاد العقد مرة أخرى بعد أن يصلي حتى يكون العقد من مسلم على مسلمة. وهكذا الأمر الثاني الذي ذكره السائل، وهو إذا كان الخاطب لا يصلي والمخطوبة تصلي ثم تم العقد وصار الخاطب يصلي، فإننا نقول إن العقد لا يصح لأنه عقد من غير كافر من غير مسلم على مسلمة، وعقد غير المسلم على المسلمة غير صحيح. وعلاج ذلك أن يعاد العقد مرة أخرى بعد أن يلتزم الإنسان أو بعد أن يلتزم الخاطب بالصلاة. الأمر الثالث، إذا كان كل من الزوجين لا يصلي، أي أن كل واحد منهما مرتد عن الإسلام ثم عقد لهما النكاح، فهذا محل توقف عندي، لأنني إذا رجعت إلى كلام الفقهاء رحمهم الله وقولهم إن المرتد لا يصح نكاحه سواء كان رجلا أم امرأة، فإن هذا يقتضي أن نكاح المرتدين غير منعقد لكونه وقع من غير أهل العقد، وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله. وإذا نظرت إلى أن الكافرين الأصليين يصح النكاح بينهما، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنكحة الكفار ولم يبطل منها شيئا مع أنها وجدت في حال كفر الزوج والزوجة، أقول إذا نظرت إلى ذلك أوجب لي أن أقول إن العقد بينهما صحيح. والاحتياط في مثل هذه الحال أن يعاد العقد، فإن ذلك أبرأ للذمة وأبعد عن الشبهة. وأما الأمر الرابع وهو عندما يكون ولي أمر المرأة لا يصلي، فإن النكاح أيضا لا يصح، وذلك لأن هذا الولي الذي لا يصلي كافر، ولا ولاية لكافر على مسلم. وعلاج ذلك أن يقال للولي إما أن تعود إلى الإسلام وتلتزم بالصلاة وتقوم بها، وإما أن يزوجها ولي آخر وهو من كان أقرب فأقرب. وأما الأمر الخامس وهي شروط شاهدي العقد، فيشترط في شاهدي العقد في النكاح ما يشترط في الشهادات الأخرى من كون الشاهدين ممن نرضى من الشهداء. نعم.
14: بارك الله فيكم شيخ محمد على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. أخوتنا المستمعين الكرام، كنتم بصحبة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والذي أجاب على أسئلتكم لهذه الحلقة. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة، ولنا لقاء في الغد بإذن الله تعالى، ونحن وإياكم بخير وعافية. حتى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
7: نور على الدرب،
10: نور على الدرب،
7: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
10: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
7: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
10: نور على الدرب،
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
16: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
17: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
18: يقول ماذا يفعل؟
17: يقول السائل
19: يسأل، يقول
20: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا الشاعر يقول
7: سؤال وجواب.
21: يقول قول المتصل بالتليفون ألو، هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظه؟
22: لا يناسب أن يقول ذلك، وإنما يحرص على أن يبدأ بالسلام عليكم، وهذه الكلمة دخلت على ألسنة أكثرنا مع التلفون، جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة. ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد. والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام.
7: سؤال وجواب.
16: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
17: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
18: يقول ماذا يفعل؟
17: يقول السائل
19: يسأل، يقول
20: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا الشاعر يقول
7: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
23: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
24: كيف أحفظ أبنائي وخاصة الذكور من مغريات وفتن هذه الدنيا، خصوصا أنه انتشر في كثير من البيوت مثل هذه المغريات، مع أنه لا يوجد عندنا في المنزل ولله الحمد منها شيء، لكن عند الزملاء وغيره من الأقارب ونحو ذلك إذا ذهبنا لهم فماذا نفعل؟
25: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبناء على هذين الدليلين فإن الرجل مسؤول عن أولاده وعن زوجته، مسؤول عنهم من ناحية وجوب الإنفاق عليهم، والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكنة، وهذا كله يتبع البدن. وعليه أيضا من ناحية الروحية، عليه أيضا تغذيتهم بالأمور الروحية، معنى أنه يعلمهم ما ينفعهم ويجنبهم ما يضرهم. فكما أنهم يتعلمون في المدارس التي وضعتها الدولة جزاها الله خيرا، وهذه المدارس تعلم الناس أمور دينهم ودنياهم على حسب اختلاف المراحل، وهذه مناهج وضعتها الدولة ووكلت تنفيذ هذه المناهج إلى الأساتذة وإلى الإداريين الذين يقومون بأداء هذه الأمور إلى الطلاب كل بحسب ما وجب عليه. تبقى مسؤولية الأب من ناحية البيت، فمسؤولية الأب من ناحية البيت يعني من ناحية أولاده لا يجوز له أن يدخل في بيته من الوسائل الحديثة التي تبث أمورا تضر صاحب البيت وتضر زوجته وتضر أولاده، ولا يجوز له أن يسمح لأولاده أن يقترنوا بما يسمونهم بالأصدقاء، لأن بعض الآباء لا تكون له مراقبة دقيقة على أولاده لا من ناحية البيت ولا من ناحية خروجهم عن البيت، فقد يخرج الولد باسم ذهابه مع زميله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وكثير من الأصدقاء يجتمعون وهم لا يجتمعون على خير، يجتمعون على أمور قد تضر الشاب في عقله، وذلك باستخدام الأمور المسكرة أو الأمور المخدرة، وقد يكون هناك ضرر من ناحية الأخلاق، قد يكون هناك ضرر من ناحية الأخلاق. فالواجب على الأب أن يراقب أولاده مراقبة دقيقة، لا بالنسبة للبيت ولا بالنسبة لخارج البيت، لأنه مسؤول عنهم يوم القيامة.

0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الباقيات الصالحات،
1: الباقيات الصالحات.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: الباقيات الصالحات.
3: ومن فضائلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن ثقيلات في الميزان، روى النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وغيرهم عن أبي سلمى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخ بخ، وأشار بيده بخمس: ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث ثوبان رضي الله عنه، خرجه البزار في مسنده وقال إسناده حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بخ بخ هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وبيان تفضيله.
0: الباقيات الصالحات،
1: الباقيات الصالحات.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: الباقيات الصالحات.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سهير بن حرب قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله تعالى بيده فيريهم دمه في حربه. قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب ساق السند إلى موسى بن علي عن أبيه قال: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. الرواية الأخرى عن المستورد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمرو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأجبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. أيضا هذه الأحاديث في كتاب الفتن، أعاذنا الله وإياكم منها. كتاب الفتن وأشراط الساعة. وقد علمنا في الدرس الماضي حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب فيتقاتل الناس عليه فيقتل من كل 99. هذا يكون في آخر الزمان، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الإسطوانة من الذهب والفضة، فيتسامع الناس ويذهبون إلى النهر يريدون الذهب والفضة فيتقاتلون فيقتل من كل 99 ويبقى واحد. هذا علم من أعلام النبوة وعلامة من علامات الساعة، وسيقع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الحقيقة. وعلامات الساعة أيها الإخوان كثيرة وشهيرة، قد ذكرت لكم شيئا منها فيما سبق من الدروس بحمد الله. ومن هذه الأشراط العلامات أن يكون السلام للخاصة. السلام لمن تعرف، فإذا لقيت من لم تعرف لا تسلم عليه ولا يسلم عليك، وكلاكما مسلم مؤمن. وقد يتلاقى الرجال فيسلم على من يعرف ويدع الآخر، لأن هذا صديق معروف زميل وجار ومن العشيرة والقبيلة، وأما الآخر فغير معروف وصاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة خطب أول خطبة، وأول خطبة خطبها نقلها عبد الله بن سلام اليهودي قبل أن يسلم. وكان عبد الله بن سلام حفظ عالم من علماء يهود، قال أذهب أنظر إلى هذا الرجل الذي يقال إنه نبي. فلما أتى عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. أفشوا السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، فإذا ما أتى الوقت الذي لا يسلم فيه إلا للخاصة أو إلا للمعرفة فاعلم أن الساعة وشيكة، والله زمننا هذا. وربما أنك تلقاه وتسلم عليه فلا يرد عليك، وإنما يقول هلا أو مرحبا أو يهز رأسه أو ينظر إليك. وقد حدثني ثقة أنه نزل جارا على قوم فأراد أن يتعرف بهم، فكان يسلم على كل من لقي من الجيران، لقي هذا اليوم سلم عليه، الآخر سلم عليه، الثالث سلم عليه، وإذا برجل سلم عليه فدعاه وقال له: تعال يا أخي. قال: لما قلت له السلام عليكم قال لي: تعال، ألك عندي شيء؟ قال: قلت لا. قال: أتريد مني شيء؟ أنا لا أريد منك شيء، فعلام السلام عليكم ورحمة الله. النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى وليس من السنة، ولا مما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك متى ما لقيت أخاك المسلم تصد عنه ولا تسلم عليه ولا يسلم عليك، أفش السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وقلت لكم إن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج من بيته مرة يريد السوق، فلقي عبد الرحمن بن عبد القاري تلميذ من تلاميذه، فخرج عبد الرحمن بن عبد القاري مع عبد الله بن عمر يريد أن يعين عبد الله بن عمر إذا كانت له حاجة في السوق، فدخل عبد الله بن عمر السوق، فكان كلما مر على إنسان سلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى عاد إلى داره ولم يقضي من السوق شيء. فلما كان اليوم الثاني خرج عبد الله بن عمر للسوق وإذا بعبد الرحمن بن عبد القاري، قال له هلم إلى السوق، قال وماذا تعمل؟ خرجت أمس ولم تقضي شيء. فضرب عبد الله بن عمر على صدر عبد الرحمن بن عبد القاري وقال له ما خرجنا إلا للسلام، يعني فينك مغفل، نحن ما نخرج إلا للسلام عليكم. يا جماعة اسمعوها صريحة، والله إن بيننا وبين تعاليم صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين السماء والأرض، ولو بعث النبي عليه الصلاة والسلام اليوم ورأى واقعنا الذي نحن فيه والله ينكر علينا قبل أن ينكر على اليهود والنصارى، لأننا ما علمنا آداب النبي وما علمنا تعاليم وما علمنا سنة. الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، أنا مسلم وكفى، الإسلام ما صدم ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذا فإن حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه علم من أعلام النبوة، ومن أعلام النبوة أن السلام في آخر الزمان إنما يكون للمعرفة، ومن علامات الساعة وأشرافها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يسود كل قبيلة أراذلها. السيد الرئيس العظيم الذي تسمع له الكلمة أرذل القوم وأفسق القوم وأفجر القوم، وسيقع هذا كما قال رسول الله. ومن أشراط الساعة أن يهدم الكعبة ذو السويقتين الحبشي عليه لعائن الله. في آخر الزمان يخرج رجل يسمى السويقتين لأن ساقيه ضعيفتين، يرقى على الكعبة ويهدم الكعبة حجرا حجرا، فلا يحج بيت الله ولا يعتمر بيت الله، وهذا يكون في آخر الزمان كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن علامات الساعة أن يكون رؤوس الناس الحفاة العراة العالة رعاء الشاء كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويتطاولون في البنيان. فإذا وقع هذا الأمر فهو علم وشرط من أشراط الساعة كما قال الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ومن أشراط الساعة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منعت العراق درهمها وقفيزها، القفيز نوع من المكيال يعرف في العراق، ومنعت الشام مديها مد يكال به ودينارها عملة، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودم. الحديث مرة أخرى، والحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها مكيال، ومنعت الشام مديها مد ومد ومد مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها، اسم نوع من المكيال يعرف في مصر، ومنعت مصر إردبها ودينارها. قال: وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. ثلاثا أردف ذلك أبو هريرة بقوله: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودم. فما معنى الحديث؟ معنى الحديث: أعز الله تعالى الإسلام بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأصبحت جزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، وذلك في خلال 23 عاما، المدة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، 13 عام بمكة و10 أعوام بالمدينة. جميع بلاد العرب في ذلك الوقت كلها شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وحج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في 10 من الهجرة، وقف بعرفة، ووقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم العام ما يزيد على 100,000 و14,000 حجاج وقفوا بعرفة، وأنزل الله تعالى على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عاد النبي إلى طيبة وأقام بها 2 وزيادة، وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. حمل هذا القرآن وهذه الشريعة السمحاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حملها العرب، وهي هذا القرآن الأمانة، وشمروا عن ساحر الجد، وذهبوا وفتحوا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط، أصبحت تدين بالإسلام. جاء زمن معاوية ويزيد والأمويون، وإلى ببلاد السند والهند دخلت في الإسلام، وإذا ببلاد ما وراء النهر، خراسان وغير خراسان، تركستان، إزبكستان، وما إلى ذلك من البلاد التي هي وراء النهر، كلها دخلت في الإسلام طوعا أو كرها. استمرت الفتوح الإسلامية في زمن العباسيين يحكمون بكتاب الله ويحكمون بسنة رسول الله وبالفقه الإسلامي. يقول عليه الصلاة والسلام: منعت مصر، منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. معنى ذلك أن بعد هذا التوسع وبعد هذه الفتوح يتآلب أعداء الله تعالى على أهل القرآن وعلى أتباع سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فيستولي أعداء الله تعالى على بلاد الإسلام، فلا دينار ولا درهم يؤخذ، ولا مدة ولا قفيزة يخرج زكاة أو خراجا يخرجه المسلمون، لأن أعداء الله تعالى استولوا على البلاد الإسلامية إما بالردة وإما باستيلاء أعداء الله، فيمنع القفيز والدرهم والإرداب والدينار وما إلى ذلك. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. كقول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لما قام النبي عليه الصلاة والسلام كان الإسلام غريب، معه رجل، امرأة، عبد، حر يستتر في دار الأرقم، ضيقت عليه المشركون، اضطر إلى أن يذهب إلى الطائف، منعه أهل الطائف، حاربوه، رموه بالحجارة، أغروا عليه الصبيان والغلمان والعبيد، هاجر إلى طيبة الطيبة، ولما هاجر إلى طيبة الطيبة لقي أقواما دافعوا عنه، هم أهل الدار، أهل الإيمان، الأنصار، الأوس، الخزرج، الذين بايعوه على أن يدافع عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم. ومن يومها ارتفع لواء الإسلام وانتشر الإسلام في جميع المعمورة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمعوا ما قال: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. ما معنى ذلك؟ أمرني الله جل وعلا أن أهاجر إلى قرية هي المدينة طيبة تأكل القرى، يعني ما من بلد على وجه الأرض إلا وهذه المدينة لها منة عليها ولها فضل عليها، لأن الإسلام إنما انتشر وانبعث، ورايات الإسلام الخفاقة إنما عقد النبي لواءها من هذا صلى الله على رسول الله. يمضي المسلمون على هذا الحال، يخبو الإسلام قليلا، ينزوي الإسلام ويتقلص ويخرج من جميع الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو مشيت قليلا إلى هذا الباب الذي بجوار الروضة ونظرت إلى لوحة مكتوب عليها حديث عن رسول الله، وهذا الحديث صحيح: إن الإيمان ليارج إلى المدينة كما تارج الحية إلى جحرها. إن الإيمان ليارج، يعني يتقلص من جميع المعمورة ويعود إلى طيبة الطيبة كما تعود الحية عندما تريد أن تدخل حجرها، هكذا يعود الإيمان إلى المدينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. طوبى اسم موضع شجرة عظيمة في الجنة للغرباء. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يريدون الفوائد، يغتنمون الفرصة بصحبة النبي، لا يتكلم النبي شيئا إلا ويريدون أن يعقلوه أن يفهموه. قالوا يا رسول الله يا رسول الله من الغرباء؟ أنت قلت فطوبى للغرباء، من هم الغرباء؟ قال الذين يحيون من سنتي ما أمات الناس. سنتي أميتت، كثرت البدع، ساد الجهل وعم. ومن علامات الساعة في آخر الزمان يقبض العلم ويعم الجهل، يقبض العلم ويعم الجهل، وتقع الفريضة في الميراث، فلا يوجد من يقوى على أن يأتي بهذه الفريضة حتى يقال إن في قبيلة كذا وعشيرة كذا من يستطيع أن يفرض هذه الفريضة. وكل ما سمعت أيها الأخ قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وسيقع كما قال عليه الصلاة والسلام. أما حديث اليوم، وحديث اليوم فهي أيضا إشارة إلى علم وإلى ذكر علامة من علامات الساعة. هذه العلامة التي هي من علامات الساعة أن المسلمين يقاتلون الروم. الروم جيل أمة، ذكرت لك في درس ماضي أن الروم أبناء الروم ابن عيص ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الروم أمة، ومع الأسف اليوم هم نصارى. الروم ابن عيص ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. العرب أبناء إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الروم يعودون إلى إبراهيم، النصارى يعودون إلى إبراهيم، المسلمون العرب يعودون إلى إبراهيم، اليهود يعودون إلى إبراهيم. هذا الخليل الجليل العظيم الذي سماه الله تعالى أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، هكذا قال الله تبارك وتعالى. أما أبوته للعرب فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عربيا وإنما كان كلدانيا، وكان عليه الصلاة والسلام في كنعان لما نبأه الله وتلاقى مع نمرود عليه لعائن الله، ودعا قومه إلى توحيد الله وعبادة الله، وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان والكواكب. وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن المجيد قصص عجيبة غريبة، حتى تمالأوا عليه وجمعوا له النار وأججوها يريدون أن يتخلصوا منه، فأنجاه الله تعالى من النار. عقب ذلك أمره الله تبارك وتعالى بأن يحمل ولده إسماعيل الذي ولد

مامور بأن يفعل ففعل وولى الأدبار. ولما بعد عنهما استقبل إلى ناحية الكعبة، ولم تكن الكعبة في ذلك اليقظ قد بنيت، وإنما أمره الله تعالى أن يأتي بولده إلى هذا الموضع تمهيدا لبناء الكعبة. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جاء بهذا الولد وتركه مع أمه، وجرى للأم ما جرى مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، إلى أن ظهر ماء زمزم. وزمزم باللغة العبرية زمزم، زمزم لما نبع الماء عندما هزم جبريل الأرض وخرج الماء، جاءت هذه المرأة الصالحة وكانت تسعى بين الصفا والمروة تلتمس أنيسا، تلتمس معينا، وإذا بالماء قد نبع وإذا بالماء قد ظهر، جاءت وتكلمت بلغتها العبرية زمزم يعني لا تجري لا تتفرق، هذا معنى زمزم. أقامت على الولد وإذا بجماعة من العرب العاربة من اليمن من قبيلة جرهم خرجوا يريدون الشام، وعندما مروا على جبال فاران وإذا بالطير تقع في هذا الموضع، ويعهدون أن الطير لا تقع في هذا الموضع ليس فيه أحد، فدخلوا وإذا بالمرأة ومعها الولد الرضيع والماء متواتر. استأذنوها في المقام، أذنت لهم هاجر شريطة أن يكون الماء لها ولا حق لهم في الماء. أقاموا، كبر الولد، ترعرع الولد، تزوج إسماعيل منها من قبيلة جرهم. قبيلة جرهم قبيلة عربية من عرب اليمن من قحطان، قحطان أب للعرب جميعا، عدنانيهم وقحطانيهم. العدنانيون أفضل العرب وأجل العرب وأكرم العرب وخير العرب، ومنهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهم من ذرية عدنان، وعدنان يعود إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة. إذن التحم أمران، جرهم إسماعيل، ولد لإسماعيل الولد، الأم من جرهم، الأب من كنعان، صار هؤلاء العرب المستعربة. وأما العرب العاربة فهم قبيلة جرهم، هند، عمان، أضرموت، اليمن، كل ما كان جنوب مكة إلى أن تصل إلى إلى إلى إلى إلى البحر، هذا كله جنوب عند العرب في ذلك. المهم أن الله تعالى أطى الدين وأعز الملة، أعز الملة وانتشت، فيأتي وقت من الأوقات تجري حروب بين الروم وبين المسلمين وبخاصة أهل هذه المدينة الطيبة. لذا أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث، واسمع الحديث، فإن سماع هذه الأحاديث نادر وقليل. اعتدنا دائما وأبدا الأحاديث التي تتعلق بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالبيع، بالشراء، بالوعظ، الإرشاد، ولكن ما يتعلق بأمور الفتن، أشراط الساعة، علاماتها، أقل من القليل من يدرك ذلك ويعلم ذلك. ونحن في حاجة ماسة في هذا الوقت إلى أن نعرف ونسمع الأحاديث الدالة على أشراط الساعة. يا إخوان، الدنيا رمتنا كل ب

0: بحذافيرها نحن المسلمين. التقنية، التكنولوجيا، اليهود، النصارى، المال والدنيا وكل شيء رمانا بسهم يريد أن يزحزحنا عن كتاب الله وعما جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فتكالبت علينا الأمم كما قال رسول الله: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها عندما تضع القصعة لتضيف ضيفانك. بعدما انتهى كل شيء ما بقي إلا أن تدعو الضيفان: حياكم الله، اغلطوا، تموا، هلموا، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، يخرجون من غير نظام، الكل يريد أن يأتي إلى هذا القصعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال الصحابة: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ عددنا قليل؟ قال: لا، بل أنتم كثير، بل أنتم كثير. أتدري عدد المسلمين اليوم كم على وجه الأرض؟ أتعلم عدد المسلمين اليوم على وجه الأرض كم؟ 1,000,000,000 مسلم على وجه الأرض، 1,000,000,000 مسلم، وقيل أكثر، البعض يقول 2,000,000، 2,000,000,000، نقول 1,000,000,000 مسلم. فهل 1,000,000,000 مسلم على وجه الأرض شيء بسيط؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل عندما يأتي يعلو على السيل حطب صغار، حطب صغار، وأجلكم الله بعل، بعير، وشاء، وورق شجر، وأشياء خفيفة يأخذها السيل. شبه النبي الأمة في آخر الزمان بغثاء. لما ولأي غرض؟ ما عرفوا كتاب ربهم، ما عملوا بسنة نبيه، شغلهم المال، اهتموا بالدنيا أكثر مما اهتموا بما يتعلق بدينهم. يا أخي أقول لك واسمح لي، ارجع إلى نفسك وتأمل في حالك. بالله عليك، أبيوتنا اليوم بيوت إسلامية 100%؟ أنا أقول لك، أنت ارجع، أنا أعرف بوضع بيت وأنت أعرف بوضع بيت، من حين أن يصبح الصباح إلى أن ينسي المساء، هل بيوتنا تتمشى مع ما جاء به رسول الله؟ صلاة، طاعة، قراءة القرآن، أذكار، عدم غنى، عدم له، عدم لعب، عدم عدم عدم عدم، من الصباح إلى الليل حالنا يمشي على ما جاء به النبي؟ هل أوقظ امرأتي أنا لصلاة الصبح أن تصلي؟ آتي وقت الظهر، هل صليت؟ أصلى الأولاد الصغار البنات قبل النوم؟ صليتم؟ ما صليتم؟ أوترتم؟ ما أوترتم؟ الله عليك، أهذا موجود؟ أهذا حاصل؟ المرأة تخرج، لا تخرجي إلى السوق إلا وأنت متأدبة متقية لله، لا يبدو منك شيء، لا ولا، نحن على الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله. نرجو الله تعالى ألا يحرمنا ذلك ويوفقنا لذلك، إنه هو الجواد الكريم. وإلا فإن البعد عن ما جاء به رسول الله كما قال الشاعر، الشاعر قال: سارت مشرقة وسرت مغرب، سارت مشرقة وصرت مغرب، شتان بين مشرق ومغرب. واحد مشى من الشرق، واحد مشى من الغرب، متى يتلاقيان؟ الذي مشى إلى الشرق يذهب إلى أقصى الشرق، والذي مشى إلى الغرب يمشي إلى أقصى المحيط، فهل يتلاقيان؟ لا يتلاقيان. سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربين. ولكن إذا كان الاتجاه واحد لا بد من الاجتماع، لا بد من التلاقي، فإن صاحب هذا القبر خط خطا مستقيما وقال طرفه عندنا وطرفه الآخر، فإذا مشينا على هذا الطريق وتقاصرنا قصرنا لم نستطع أن نصل إلى النهاية، يبعث الله نبينا صلوات الله وسلامه عليه والصالحين من عباد الله أبناؤنا بناتنا زوجاتنا إخواننا يشفعون لنا حتى نصل إلى نهاية الطريق إن شاء الله. إذن الروم في آخر الزمان يطغون ويتجبرون ويتكبرون. إن أردت المثال أضرب لك مثال واقعي نعيش فيه اليوم. منذ 3 سنوات تقريبا البوسنة والهرسك جماعة من المسلمين أتوا إلى بلاد الصرب زمن محمد الفاتح العثماني وأقاموا بتلك البلاد وبنوا المساجد وعمروا المدارس وصار القرآن يقرأ وصارت الكعبة تستقبل بين عشية وضحاها. تواطأ الغرب على مسلمي البوسنة وقالوا هؤلاء ليسوا منا، ليسوا صرب، وإنما هم أتراك مسلمون، لما يقيمون في بلادنا؟ لا بد أن نعزلهم، نخشى أن تعود لهم قوتهم الأولى فيعودون إلى ما عمل محمد الفاتح العثماني فتستمر الفتوح الإسلامية حتى يعود الخليفة خليفة ما بين الخافقين. لا، هذا أمر لا يكون. اجتمع الغرب بسياسته ورجاله وقواده ومفكريه على منع البوسنة والهرسك 3 سنوات تقريبا قتل، تشريد، زنا، بغى، إخراج من البلد. ويا ويل المسلمين، قبل أسبوعين قاموا وقتلوا جماعة من الصرب، وإذا بالدول الغربية جميعا تنذر من البوسنة، إن عادوا لمثل هذا الفعل رفعنا العقوبات عن الصرب، فعلنا كذا وكذا. يعني يا مسلمون انتبهوا، عيشوا أذلاء وإلا فلا كرم. اسمعوا ما قال يا إخوان، اسمعوا ما قال الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم، النصارى والصرب، نصارى ليسوا بروتستانت إنما كاثوليك، ونصارى الكاثوليك أشد عداء وأشد تمسك بعقيدة النصرانية الباطلة من غيره. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق وبدابق، أسماء مواضع في تلك البلاد، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض عندما يتسامعون بأن إخوانهم المسلمين قد قام عليهم أعداء الله من الروم يريدون قتالهم وقتلهم وقد سبوهم وقد شردوهم وقد أخذوا أموالهم وقد فعلوا ببناتهم ما فعلوا. يخرج في ذلك الوقت في آخر الزمان جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرن، قبل 15 قرن. فإذا تصافوا وتلاقى المسلمون والروم قالت الروم صلوا بيننا وبين الذي نسبوا منا. نحن نريد هؤلاء، أنتم يا من أتيتم لنصرتهم دعونا مع القوم الذين سبوا منا. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبينه. الله جل وعلا جمع بيننا وبين إخواننا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إنما المؤمنون إخوة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأولئك إخواننا مسلمون، قالوا لا إله إلا الله، شهدوا أن محمد رسول الله، بعثت إليهم كتب مصاحف مليونين حتى يقرأوا القرآن ويعملوا بسنة سيد ولد عدنان. ولذا يخرج الجيش من المدينة في ذلك الوقت لنصرة أولئك الكفر. فلا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم. يقع القتال بين الروم وبين المسلمين. قال فينهزم ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، لأن إسلامهم باللسان، والإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا يصلي، هذا يعتبر مسلم؟ والله ليس من الإسلام في شيء. مسلم لا فرق بينه وبين اليهود والنصارى في العمل، ولن تستطيع أن تفرق بينه وبين يهودي أو نصراني، لا في لباس، لا في حديث، لا في طعام، لا في أدب، لا في خلق، ما في. مسلم بالبطاقة، بالهوية، بل كما أقول مرارا، يسب الله، يسب النبي، يسب الملة، يسب القرآن، يسب الرب جل وعلا. وإذا قلت له أرني البطاقة، البطاقة مسلم، وهو يسب الله تعالى ويسب الملة، اذهب الأبعد، إلا الله، الله يعني ملة القرآن وكتابك وربك، ويقول مسلم. يعني إيش الإسلام هذا؟ وما سمعنا يهوديا سب الله ولا سب موسى، وما سمعنا نصرانيا سب الله ولا سب عيسى، ولكن من يسمى محمد عبد الله وخالد ومسلم بالبطاقة والهوية يسب الله ويسب النبي ويسب القرآن ويسب الملة ويسب الكعبة، ويسمع ولده الصغير يتلفظ بهذه الأشياء ويربط على كتف الولد أفهاد. وأنا والله الذي رفع السماء بغير عمل، وهذا الرجل المدرس. أتينا إلى بعض البلاد الإسلامية التي لا أسميها، أردنا الدخول عند الحدود، فلما رأنا بثيابنا هذه الذي يسمح بالدخول، والله لا أكذب، والله وبالله وتالله، أراد أن يسمعنا ما لا نريد. قال لنا ما كلمنا الجواز، هذا الجواز، أعاد لنا الجواز، لا بد أن يسمح لنا لأننا لدينا تأشيرة. قال إلعن محمد رب محمد، يعني يكيدنا بسماع هذا. ويقول مسلم في بلاد الإسلام، والله ما كذب، في بلاد الإسلام، وربما يسمى عبد الله أو عبد الرحمن أو يسمى محمد أو خالد، اسم إسلام. وعندما نمر على يهودي ونصراني في لباسنا هذه، والله نجد من التسهيلات ما لا نجده من بعض المسلمين. لما؟ لأنك تعليت بهذا اللباس، ما تزحزحت عن عقيدتك عن عملك، لكن لو تزحزح لعلم أن هذا قد تغير وتلوث وما إلى ذلك. الله تعالى وعليه الذخلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينهزم ثلث من الجيش، يعني تصفية. هذا الثلث الذي ينهزم غير صالح، غير مسلم حقيقي، لا يوفقون للتوبة ولا يتوب الله عليه، ويقتل ثلثهم، وينتصر الثلث الآخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. وبلد قسطنطينية في بلاد الروم وفي بلاد الترك معلومة، في آخر الزمان يقع ما يقع، ويقع هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقتسمون الغنائم، انتصر المسلمون الثلث، يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، بشجر الزيتون. في آخر الزمان تذهب هذه التقنية، والله لا كهرباء ولا طيارة ولا بترول ولا سيارة، يعود الناس إلى الإبل وإلى بقية الدواب وإلى الرمح وإلى السيف في آخر الزمان. ولو كنت تتتبع الأخبار، وينبغي للمسلم أن يكون واعيا، أن يكون يقظا، لو كنت تشتم ما في الأخبار لعلم أن ما يقع اليوم بين أمريكا وكوريا الشمالية، وبين أمريكا وبلد كذا، ونزع السلاح والكيماويات وكذا وكذا، كل هذه إرهاصات ومقدمات لذهاب هذه الدنيا. في آخر الزمان لا هيدروجينية ولا ذرية، يعود الناس في زمن عيسى يقاتلون بالفرس وبالبعير وبالدواب. هكذا أخبرنا رسول الله، ولا بد أن يقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. بينما هم علقوا سيوفهم بالزيتون، بشجر الزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. الشيطان لعنة الله تعالى عليه يريد أن يصد المسلمين، فيعلن هذا الإعلان الكاذب. فإذا جاء المسلمون الشام، لأن المسيح ينزل في الشام، المسيح ابن مريم عليه السلام أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ينزل.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: من كلام العلماء الربانيين.
1: مقتطفات تسر النفوس بذكرها، فهي كنوز علمية باهرة، ومختارات تطمئن القلوب بسماعها، فحواها درر وفوائد زاهرة.
0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
2: معنا في مساجدنا أناس كثيرون يعتقدون اعتقادات باطلة كالاستغاثة بالأموات والذهاب إلى أضرحة المشايخ، وأناس آخرون لهم بدع قد تكون ليست بدعا شركية مثل بعض البدع في العبادات، وأناس يتعبدون وفي عباداتهم جهل بالأحكام. كل هؤلاء إذا نصحتهم أو تكلمت معهم لا يؤثر ذلك في معتقداتهم، بل ربما سبب فرقة وتباعدا وتباغضا. انصحوني ماذا أفعل مع كل هذه الطوائف أحسن الله لي؟
3: يكون التوجيه بالرفق واللطف والشفقة على من تنصحه، مع لين الجانب والتماس العذر له في انفعاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي بالرفق ما لا يأتي بالشدة، باللين ما لا يأتي بالشدة، ويقول الله جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب إلى آخر الآية. وأشعر من تنصحه بأنك تفعل ما تفعله لا احتقارا له ولا تسفيها لرأيه ولا لإرادة الاستعلاء والظهور بالتفوق عليه بالفهم والرأي، وإنما تقول ما تقول وتفعل ما تفعل من حبك الخير له، ثم لا تشاد مشادة تحمل على المنابذة والمعاداة، بل خذ الأمر بالرفق والإحسان وأبشر بحول الله بأنك ستصل إلى مرادك. لا شك أن الاستغاثة بغير الله ضلال مبين، وأن الطواف بالأضرحة شر وبلاء، واعتقاد أن الميت ينفع شرك أكبر. من مات عليه مات على غير الإسلام، والشفيق المشفق يتحين الفرص وينظر للأوقات المناسبة وارتياح النفس من مقابله ليبدي له ما يبدي من باب المودة والموادة والعطف والرحمة والشفقة. البناء على القبور نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن اليهود والنصارى، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة وهما من أمهات المؤمنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رأتا في الحبشة في الكنيسة من أصور، قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا تلك الصور وبنوا على قبره بناء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا الأمر ينبغي أن يحذر منه. وعلي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالنبي يحذر من هذه الأمور. وأما الاستغاثة فإنها لا تصح إلا بالله جل وعلا، إلا بأن تستغيث إنسانا حيا قادرا على الإغاثة، كاستغاثة الرجل من آل موسى بموسى عليه السلام عندما كان يتقاتل مع الرجل الآخر من عدوهم، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى. إذا اشتدت الأمور بينك وبين أصحابك في الخصومة فارفع وأبدي اعتذارا لا من النصح ولكن من الانفعال، وقل إنك لم تفعل ما فعلته كراهية له ولا بغضا ولا احتقارا، وإنما تفعل ما تفعل شفقة عليه وحبا لوصول الخير إليه. وإذا اتقيت الله في ذلك وصبرت أفلحت إن شاء الله. فإن الإنسان لا بد أن يصبر، وقد قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وأخبر أنه فتن من كانوا قبلنا. فلا بد من المسلم اللي يحب أن يهدي الله البشر على يديه أن يصبر على ما يلاقيه منهم. ولما ذكر النبي لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ذكر صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء، وصور لهم كيف يفعل ذلك النبي، يدعو قومه إلى دين الله فضربوه حتى أدموه. من فعل ولا غضب، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: قال رحمه الله: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.
5: وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق ويستمر إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، هذا الوقت المختار. ثم يدخل وقت الضرورة من بعد ثلث الليل أو بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، فهي مثل العصر، لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. ويستحب تعجيلها في أول وقت الاختيار، لما في ذلك من المبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا لأجل إراحة الناس إذا تجمعوا فينبغي تعجيل صلاة العشاء من أجل إراحتهم. أما إذا كان الناس يؤثرون التأخير أو المصلي وحده، فإن الأفضل أن يؤخرها إلى ثلث الليل، الأفضل أن يؤخرها إلى ثلث الليل إذا سهل ذلك. فالعشاء تختلف عن غيرها، الصلوات التي مضت يستحب تعجيلها، إلا صلاة العشاء يستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار، وهو إلى ثلث
2: الليل.
5: إلا إذا لزم على ذلك مشقة على الناس فإنها تعجل في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، يعني صلاة العشاء، فدل على أن تعجيلها إنما يكون إذا كان أرفق بالناس، وأن تأخيرها أفضل إذا لم يحصل على الناس
2: مشقة
5: في ذلك. نعم.
3: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الدرر البهية
0: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية
2: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
7: اليتيم من فقد والده أو فقد والديه وهو أحوج الناس إلى العناية والرعاية والرحمة والإحسان وعدم الإساءة، فخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. واليتيم لا شك أنه يحتاج إلى رعاية وعناية أكثر وإشراف مع الرحمة وعدم التشديد والتغليظ عليه، لكنه لا يهمل ويضيع ويترك بحجة أنه يتيم لا نحب أن نشق عليه. إذا كان القصد التأديب وتوجيهه إلى ما ينفعه دينا ودنيا فليس ذلك من الظلم. الظلم أن تحتقره أو تؤذيه أو تعيره أو تؤذيه أو تضربه بدون مبرر، أو تأخذ ماله تقصر عليه في شيء. فالله عز وجل قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، تدخل النار من أفواههم وتخرج من أدبارهم كما جاء في الحديث. ويسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. لما سمعوا أن الأكل من مال اليتيم يكون فيه إثم عظيم وفيه حرج عزلوا أموالهم، يعني أموال يتامى من أموالهم، وصاروا يطبخون لهم مستقلين، وكان يبقى شيء من الطعام فيفسد فيكون ذلك ضياعا لمال اليتيم. فأمروا أنهم يخالطوهم والله يعلم المفسد من المصلح. إذا كان قصدك الإصلاح فلا بأس أن تأخذ شيئا بقدر ما تظن يكفي اليتيم وتضعه مع طعامك وتطبخه سوا من أجل ألا يضيع مال اليتيم بالفساد. فاليتيم يجب أن نرعاه ونرعى ماله ونحسن إليه كما أمر الله عز وجل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم مالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا بلغ اليتيم اختبره في التصرف في المال، فإذا رأيته أهلا للتصرف، رأيت عنده رشدا في تصريف ماله، فادفع ماله إليه وأشهد عليه حتى لا يلحقك حرج بعد ذلك أو لوم لو ضاع ماله ثم ادعى أنك لم تدفعه إليه. لكن ما دام أنه لا يحسن التصرف فلا يجوز أن تدفع له المال، إنما تنفق عليه بقدر حاجته، على أن تحرص على تنمية مال اليتيم بقدر الإمكان في مصلحته، كما أمر عليه الصلاة والسلام أنه يشغل مال اليتيم لئلا تأكله الصدقة. وأما الاعتداء على أموال اليتامى فإنه من أكبر الكبائر، سلبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ سبع الكبائر المهلكات، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن فأكل مال اليتيم من أكبر الكبائر، فليكون الإنسان على حذر لا يقتنه فرصة صغره وجهله فيلعب بماله، وربما ابتلي فمات وترك أولادا يعاملون أشد مما عامل به أولاد الناس. وسواء كان هذا اليتيم يتيما لك، يعني من أقاربك ومن أقرب الناس إليك، أو يتيما أردت أن تحسن إليه، لكن إذا التزمت به فأحسن رعايته واتق الله فيه، فإنه من أكبر الأمانات وأكبر المسؤوليات ومن أعظم الحقوق عليك إذا كنت أهلا لذلك، وإلا فلا تلتزم به أصلا، لا تتقدم بطلب كفالة اليتيم وأنت لست أهلا لذلك.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية
2: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: صلاة النافلة في السفر بالنهار والصلاة على الدابة. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار وكذلك بالليل أيضا. الأثر قال إيش؟
1: قال: عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي من صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها.
2: ما كان يتنفل، ما كان يتنفل لا قبل الفريضة ولا بعد الفريضة، لا قبل الفريضة ولا بعد الفريضة، ما كان يتنفل، ما يأتي بالنافلة في السفر، ما يأتي بالنافلة يعني في السفر. وقد جاء عنه في صحيح مسلم أنه قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، ثم قال يعني أنه يعني عزى ذلك وأسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر وعثمان، وأنهم كانوا لا يزيدون على ركعتين، يعني معناها أنهم يأتون بالفريضة ولا يأتون بنافلة. وابن عمر يقول: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يعني لو كنت متنفلا صليت أربع ليه الفرض. فإذا لما قصرت الصلاة وصار الإنسان لا يصلي أربع وإنما يصلي ثنتين، فإذا لا يأتي بالنوافل، لا يأتي بالنوافل. نعم.
1: قال: إلا من جوف الليل.
2: إلا من جوف الليل فإنه يصلي، يعني يصلي يعني ما أمكنه،
1: فإنه كان يصلي على الأرض،
2: يصلي على الأرض وعلى الدابة، يعني كل ذلك سائغ، لكن يعني كونه يصلي على الدابة يعني هو الذي فيه الجمع بين مصلحتين: مصلحة الصلاة ومصلحة قطع المسافة. ولهذا شرعت الصلاة على الدابة في النوافل، لأن النوافل يطول الاتيان بها ولأنها تكثر، ولو جلس الإنسان في الأرض يصلي ذهب عليه الليل وهو ما مشى، ما قطع المسافة، فيعني رخص له أن يصلي وهو على دابته أينما توجهت، ولو لم يكن إلى القبلة. فهذا يعني فيه أن المسافر له أن يصلي في الأرض وله أن يصلي على الراحلة، ولكن الأرفق به والذي يجمع فيه بين المصلحتين قطع المسافة والاتيان بالصلاة كونه يكون على دابته، وقد كان هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه.
1: فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت.
2: نعم.
1: قال: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
2: نعم.
1: قال: عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن هؤلاء الثلاثة، وهم من فقهاء المدينة في عصر التابعين، فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الثلاثة، اثنان يعني من فقهاء المدينة باتفاق، وأما أبو بكر بن عبد الرحمن فهو أحد الثلاثة الذين يعني قيل أن فيهم أنه السابع، وهم أبو بكر هذا وسالم بن عبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الثلاثة يعني اختلف في أيهم السابع، والستة الباقون متفق عليهم. فإذا يعني عروة بن الزبير وسعيد
1: مع القاسم
2: والقاسم بن محمد، يعني هؤلاء من فقهاء المدينة، وقد ذكر هذا الأثر عنهما مالك رحمه الله بلاغا، وقد جاء موصولا في ما يتعلق بالقاسم بن محمد عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، وفيما يتعلق بعروة عند ابن أبي شيبة. نعم.
1: وأما أبو بكر
2: ما أعرف.
1: كانوا يتنفلون في السفر،
2: نعم كانوا يتنفون السفر إن كان هذا محمول على يعني صلاة الليل وعلى صلاة الضحى يعني فهذا لا إشكال فيه. وأما إن كان الرواتب التي تتبع الفرائض والتي قبل الفرائض وبعدها فهذا خلاف ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن خلفائه الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان.
1: استثنيتم علي
2: لأنه ما جاء جاء في صحيح مسلم هؤلاء الثلاثة. الذي جاء في صحيح مسلم أنه الرسول فعل ذلك وأبو بكر فعل ذلك وعمر فعل ذلك وعثمان فعل ذلك، هذا اللي جاء في صحيح مسلم التنصيص عليه.
1: قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك.
2: نعم هذا مثل ما تقدم، يعني صلاة النافلة بالليل والنهار إن كانت يعني صلاة ليل أو صلاة ضحى وأنه يطيل الركعات فإن ذلك سائغ، يعني يتنفل سواء كان مقيما أو كان يعني أو كان سائرا. وأما فيما يتعلق بالنوافل فالسنة ألا يفعل ذلك. نعم.
1: قال عن مالك قال بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه.
2: يعني لعل هذا محمول على يعني ما إذا كان صلاة الليل أو صلاة الضحى لأن هذا لا إشكال فيه. وأما فيما يتعلق بالنوافل التي هي الرواتب فهذا يعني الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ما كان يفعله ولا كان وعزى أن الرسول ما كان يزيد على يعني ما كان يتنفل الذي له نافلة الرواتب ما كان يفعلها، فهو مطابق لما جاء عنه الذي فعله وعزاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر وعثمان.
1: استثنى من الرواتب.
2: نعم.
1: ماذا يستثنى من الرواتب في السفر؟
2: هذا اللي هي صلاة الضحى وصلاة الليل.
1: الرواتب أحسن الله إليك.
2: الرواتب؟
1: نعم.
2: ما في إلا ركعة الفجر.
1: نعم.
2: ركعة الفجر والوتر. الرواتب ما في إلا ركعة الفجر والوتر. نعم.
1: عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
2: ثم ذكر عبد الله بن عمر يقول رأيت رسول يصلي على حمار ومتوجه إلى خيبر وهو متوجه إلى خيبر. هذا فيه الدليل على أن التنفل على الدواب على المركوبات أنه يعني سائق وأنه أينما توجه، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى خيبر، يعني معناه أنه قبلة وراءه وهو يصلي على حمار. قد جاء يعني في عند البخاري وعند غيره أنه على راحلته أنه كان على راحلته، وجاء عند مالك هنا وكذلك يعني عند النسائي وكذلك يعني جاء في غيره أنه كان يتنفل على حمار وهو متجه إلى خيبر. فهذا يدلنا على أن النوافل التي للإنسان يتنفلها كصلاة الضحى أو صلاة الليل أنه يعني أينما توجهت براحلته فإنه يصلي ولو كانت القبلة وراءه كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء يعني كما قلت أن في عند البخاري ذكر الراحلة، وبعض أهل العلم قالوا أن ذكر الحمار أن هذا في مخالفة انفرد بها عمرو بن يحيى المازني، وأن غيره يعني من الثقات كانوا ذكروا الدابة وذكروا الراحلة ولم يذكروا الحمار، وقالوا أن هذا يعني يدل على أن هذا غير محفوظ. وقال بعض أهل العلم أنه لا بأس أو أنه لا يعتبر أن هذا شاهد، بل يمكن لأن هذا زيادة من ثقة وجاءت من ثقة وتقبل ويحمل على أساس أنه كان في بعض الطريق رآه على دابة وفي بعضها على حمار، يعني معناه أنه في تناوب بين الدابة والحمار، وبهذا يجمع بين الأحاديث التي وردت في الحمار وفي الدابة، يعني يجمع بينها بأن يحمل هذا على أنه في بعض الطريق كان على راحلة وفي بعض الطريق كان على حمار. أعد.
1: قال عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
2: نعم.
1: قال عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر.
2: نعم، وهؤلاء كلهم ثقات اللي قبل الصحابة. نعم.
1: قال عن مالك.
2: وأما الصحابة كلهم عدول. نعم.
1: قال عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
2: ثم ذكر هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته
1: نعم، كان يصلي على راحلته
2: إنما توجهت، يعني سواء القبلة وراءه أو على يمينه أو على شماله، فيعني كان هذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، يعني هو بهذا الإسناد الصحيح وهو عند البخاري ومسلم. نعم.
1: قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
2: نعم.
1: قال عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في سفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن أنس بن مالك، وهو يعني ثابت عنه أنه كان يصلي يعني وجهه إلى غير القبلة، وهذا مثل ما جاء في الحديث السابق يعني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أينما توجهت به راحلته، وقال يعني وذكر أنه يعني يركع ويسجد بالإيماء، يعني بالإيماء، وأنه لا يسجد على شيء، يعني لا يسجد على شيء يرفعه بحيث يسجد عليه، ولا يسجد أيضا على ظهر الدابة، وإنما يعني يخفض يعني للركوع والسجود ويكون السجود أخفض من الركوع. نعم.
1: قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك.
2: نعم. يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى صلاة الضحى. عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد.
2: ثم ذكر صلاة الضحى وأنها سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن أورد حديث أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عنهما، وقالت إنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى 8 ركعات.
1: قالت صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد.
2: وكان هذا في الضحى، يعني صلى الله عليه وسلم عام الفتح 8 ركعات وكان ملتحفا في ثوب واحد، يعني عليه ثوب واحد. وقد مر بنا أن الثوب الواحد أنه يكفي، وأن الأكمل يعني أن يكون يعني فيه اثنين، كما جاء في من لم يجد ثوبين من يستعمل الثوب الواحد، وسبق أن مر بنا. ويعني فهذا يعني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يعني صلاة الضحى، وأنه ذلك عام الفتح، وأنها 8 ركعات، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
1: هذا العدد يعني يكون 8 ركعات،
2: هذا الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لكنه جاء عنه أنه صلى 4 ركعات، جاء عنه صلى 4 ركعات عن حديث عائشة في صحيح مسلم أنه صلى 4 ركعات، وجاء عنه وصية بذلك في قول أبي هريرة وصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام 3 أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام، وكذلك حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام 3 أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. وقد جاء عنه أنه كان صلى 4 ركعات عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. نعم.
1: ملتحفا في ثوب واحد،
2: ملتحف يعني قطعة من القماش، ولهذا مر بنا أنه يضع أطرافها على كتفيه. نعم.
1: هل لصلاة الضحى عدد نهائي ينتهى إليه؟
2: قال بعض العلماء أنها 8، لكن ما يدل على أنها تنتهي ب8، وإنما يعني الأمر يبدو والله أعلم أنه مطلق. نعم.
1: قال عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ بنت أبي طالب.
2: نعم كلهم ثقات الإسناد وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحين. نعم.
1: قال عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فقالت فسلمت فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
2: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أم هانئ وهو من طريق أخرى وفيه طول، يعني بخلاف الأول فإنه اقتصر على ذكر يعني أن صلى 8 ركعات، وأما هنا ذكر يعني مع ذلك يعني أمور أخرى. أولها قال:
1: قالت عن أم هانئ تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب.
2: يعني هذا الحديث عن أم هانئ رضي الله عنها قالت أنها جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وقد جاءت لهذه الحاجة التي ذكرتها في آخر الحديث، وهي أن عليا يعني قال أنه لن يجير يعني من أجارته، يعني وكان في ذلك عام الفتح، من أجير فإنه يعني يحصل لها الأمان لمن حصل منه إجارته، ولهذا هي أجارت يعني شخصا، وعلي رضي الله عنه لم يحقق لها هذا الذي أرادته وأنه يريد أن يقتله، فجاءت لهذا الغرض. وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فسلمت عليه، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا كان يغتسل وأنه ليس يعني في قضاء حاجة فإنه يسلم عليه وأنه يخاطب وكذلك يرد السلام، وقد يعني ومعلوم لا شك أنه رد عليها السلام، ولكنها بعد ذلك قال: من هذه؟ يعني معناه أنه رد عليها السلام في الأول وبعدين قال: من هذه؟ قالت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. ولهذا فإن كلمة مرحبا هذه يؤتى بها بعد رد السلام ولا يؤتى بها يعني بدلا من السلام، فيؤتى بالسلام أولا ويؤتى بمرحبا بعده، لأن هذه زيادة في التكريم وزيادة يعني في الحفاوة يعني والإكرام، ويدل على أن المغتسل والإنسان في حال اغتساله له أن يتكلم وله أن يتحدث وله أن يرد السلام وله أن يتكلم، بخلاف إذا كان في محل قضاء الحاجة فإنه يعني لا يتكلم إلا للضرورة، ولكنه لا يرد السلام ولا يعني يحصل منه ذكر الله عز وجل ما دام أنه يعني في محل قضاء الحاجة. وأما إذا كان في مكان ليس فيه إلا الاغتسال فإن ذلك سائغ كما جاء فيها جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا. لهذا قال: مرحبا
1: مرحبا بأم هانئ.
2: نعم.
1: فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد،
2: هذا هو الذي استمع عليه الطريقة الأولى. نعم.
1: ثم انصرف، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
2: يعني هذا يعني معناه أن هذا في وقت الضحى، ولهذا أوردها في صلاة الضحى.
1: قال عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله،
2: هو سالم بن أبي أمية،
1: عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ،
2: وهذا متفق عليه رواه البخاري ومسلم مثل الأول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: من فتن هذا الزمان شيخ صالح أن أقحم المرأة في كل شيء، قادة المركبات الأرضية والجوية، بل وطاروا بها إلى الفضاء، علموها كل شيء حتى أصبحت تدير أعمالا هي من خصائص الرجل، وحينئذ يقولون المرأة كالرجل. ما رأي الشيخ صالح؟
4: لا شك أن المرأة تتمتع بصفات كثيرة مما يتمتع به الرجل، ولكنها تفتقد صفات كثيرة يتصف بها الرجل، ومن ذلك التحمل، التحمل الفطري والخلقي. إذا فرض أن في النساء عدد يتمتع بالقوة البدنية كالقوة التي يتمتع بها كثير من الرجال، فإن عامة النساء لا يتمتعن بذلك. وإذا قيل إن المرأة تتحمل بعض المشاكل كما يتحمل الرجل، قيل نعم، ولكن الرجل يتحمل أمورا لا تستطيع المرأة أن تتحملها. يعرف هذا أولئك النسوة اللواتي اختلطن بالرجال وزاحمنهم في الدراسة والمصانع والجو والبر والبحر، فإنها تعرف أنها امرأة، وتعرف أنها مطمع غير طامعة، وهي عند اشتداد الخطب والتحام المشاكل والخطوب والخروب تشعر بحاجتها إلى الرجل الذي يستطيع أن يدافع عنها ويحميها. ليست مسلوبة المواهب، ولكن الله أعطاها من المواهب المناسبة لها، ولمجال التربية الناعمة، وأعطى الرجل من المواهب ما يناسب حاله. وإذا كانت البشرية وقد مضى عليها الشيء الكثير، فإن أمتنا الإسلامية إنما حكمها في زمن الدنيا كحكم ما بعد العصر إلى الغروب، كما قص ذلك نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. فما مضى من هذه الأمة وما مضى من الأمم السابقة، كل هذه الأمة كانت البشرية كانت جاهلة قدر المرأة، ولم يتنبه لها إلا الناس في قرب الساعة عندما دنا وقت استشراء الشر في كل مكان وفقدان الأرض لذكر الله جل وعلا، لأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله، فقاموا وقعدوا. ومن ذلك من ما حيك من مؤتمرات وما عقد من ندوات وما بذل كثير من الكتاب من كتاباتهم، ويأبى الله جل وعلا إلا أن يكون ما قضاه وفطر الخليقة عليه هو المستقر الثابت، وما استدعي واستجلب هو كما يقال سحابات صيف سرعان ما تهب عليها ريح طيبة مباركة فتزيل آثارها السيئة، والله أعلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
6: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد، وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال الشارح رحمه الله، قال العماد بن كثير رحمه الله وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان يعني الحلف المؤكدة. ولهذا قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان أي جمع يمين الحلف، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا تكفير. يعني أن في هذه الآية قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأما قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا الحلف بالله مانع عن فعل الخير، وقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، لا تعارض بين هذا وهذا. قال وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، وفي رواية وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، المراد بهذا الأيمان التي في العهود والمواثيق، فلا يجوز نقض الأيمان التي في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. فالأيمان التي تكفر هي الأيمان التي على حث، إذا حلفت تحث إنسان على شيء والله يا فلان تعمل كذا ولكن هو ما نفذ فهذه اليمين تكفر، أو قلت والله يا فلان اعمل كذا أو لا تعمل كذا ولم ينفذ فهذه الأيمان هي التي تكفر، التي على حث ترغيب في شيء أو تحذير من شيء. هذه الأيمان هي التي تكفر. أما الأيمان التي في العهود والمواثيق هذه لا يجوز نقضها أبدا. فإذا غضبت وقلت لأخيك والله ما أدخل بيتك في وقت الغضب، ثم هداك الله وعرفت أن صلة الرحم واجبة، فهنا كفر عن يمينه وصل أخاك. هذه الأيمان هي التي تكفر.
2: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله

اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وهذا الحديث لرواية ابنه سليمان عنه. قاله في المفهم، قاله القرطبي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. القرطبي رحمه الله شرح مسلم وسماه المفهم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى. أوصى الأمير بتقوى الله، وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فيه من فوائد الحديث، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم أن يوصيهم بتقوى الله. قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400، إذا أرسل سرية قدر 400 رجل، خيل قدر 400 يسمى سرية، والجيش ما كان أكثر من ذلك، إذا كان أكثر من 400 يسمى جيش. وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته، يعني لزوم تقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي، تلزم طاعة الله خوفا من عقاب الله. قلت:
قال الشارح رحمه الله: قلت: وذلك تقوى الله بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. تقوى الله اتباع الأوامر، أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى تقوى الله سبحانه وتعالى. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه، وصى الأمير بمن معه من المسلمين خيرا، أن يعاملهم معاملة حسنة، من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم، تواضع، وترك التعاظم عليهم، لا يتعاظم عليهم بل يتواضع لهم ويحسن إليهم. قوله صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله، هذا أي اشرعوا، ابدأوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فالله تعالى هو المعين وهو الناصر تبارك وتعالى. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة، بسم الله مستعينين بالله والتوكل على الله تبارك وتعالى. فلا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه، وهو المعين والناصر عز وجل. قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خص منه الدليل من له عهد، يخرج من له عهد فلا يقاتل، والرهبان العباد المشتغلين بالعباد، وإن كانوا كفار لكن يتركون، والنسوان النساء لا يقاتلون إلا إذا قاتلنا، النساء نساء الكفار لا يقاتلن إلا إن قاتلنا، لأن الكفار اليوم يعلموا النساء، فالنساء يقاتلن، فإذا كان النساء من الكفار يقاتلن يقتلن، وأما إذا كنا منعزلات فالنساء لا يقاتل. ومن لم يبلغ الحلم، الأطفال الذين ما بلغوا لا يقاتلون إلا إذا صفوا للقتال. وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا لم يبلغ. وإنما نهى عن قتل الرهبان العباد والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال الرهبان إذا قاتلوا أو تدبير يعني خططوا فعندئذ يقتلون. قلت: وكذلك الذراري والأولاد، النساء والأولاد لا يقاتلوا إلا إذا قاتلوا، وهذا من محاسن الإسلام، النساء نساء الكفار لا يقاتلن، وأولاد الكفار لا يقتلون إلا إذا صفوا في القتال. قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، لا يجوز أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، لأن الغنيمة
أموال الكفار لجميع المجاهدين، فلا يجوز أن يأخذ منه شيء قبل القسمة. والغدر نقض العهد، فلا يجوز نقض العهد. والتمثيل هنا التشويه بالقتيل، فقطع أنفه وأذنه والعبث به هذا لا يجوز، المراد قتل الكافر، وأما تلعب فيه هذا ممنوع. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر، أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة حرام لأنه مشترك، والغدر نقض العهد هذا أيضا حرام. وفي كراهية المثلة لأن التمثيل هذا لا فائدة فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. الرواية بالشك وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه، قيدناه أي ضبطنا عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، أي واحدة من الثلاث أجابوك فاقبل منهم على إسقاط حرف الجر وما زائدة، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم. ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهن الخصال الثلاث أجابوك فاقبل منهم، كما تقول: جئتك إلى كذا وفي كذا، فالمعنى واحد، جئتك إلى كذا أو جئتك في كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف جر إما في وإما بالباء، والمعنى واحد. قلت: فيكون في ناصب أيتهن وجهان، هذا من جهة النحو ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض، نزع حرف الجر. المقصود: إلى أي واحدة من الخصال الثلاث أجابوك اقبل منهم. قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها لأن هذا أول الخصال، أول خصلة الدعوة إلى الإسلام، فالصواب بترك ثم لأن هذا هو الأول من الخصال. كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، يعني بدون ذكر ثم، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. الخصلة الأولى الدعوة إلى الإسلام، وهذا هو المطلوب، المطلوب من الجهاد هو الدعوة إلى الإسلام، فأول شيء يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا هذا هو المطلوب. قوله: ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، يعني إذا أسلموا نأمرهم بالهجرة، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، هذا في أول الأمر، كل من أسلم يؤمر بالهجرة إلى المدينة، هذا في أول الإسلام. فلما فتح الله مكة فأصبحت مكة دار إسلام، لم يؤمر
من أسلم من أهل مكة أن يهاجر، لأن مكة أصبحت بلاد المسلمين. وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية. قال: وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم، أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا لم يقدر على إظهار دينه، عليه أن يهاجر. قوله: فإن أبوا أسلموا ولكن أبوا أن يهاجروا، فإن أبوا أن يتحولوا أن يهاجروا، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيء. خمس الغنيمة والفيء أموال الكفار التي تؤخذ بدون قتال لا يكون لغير المهاجرين في ذلك نصيب. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب أهل البادية من المسلمين، فلم يرى لهم من الفيء شيء إذا لم يهاجروا، وإنما لهم للأعراب الصدقة المأخوذة من أغنيائهم، أغنياؤهم تؤخذ منهم الزكاة وتدفع إلى فقرائهم. وإنما لهم للأعراب الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، عند الشافعي رحمه الله. ومصرف كل مال في أهله، خمس الغنيمة والفيء لأهل الجهاد وأجناد المسلمين، وأموال الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين، يعني خمس الغنيمة والفيء وأموال الزكاة، وجوز صرفهما للضعيف الفقير. الخصلة الثانية قوله: فإنهم أبوا أن يسلموا فاسألهم الجزية. فيه حجة لمالك رحمه الله وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان يهودي ونصراني أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسه. وقال الشافعي رحمه الله: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، اليهود والنصارى عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله في ظاهر مذهبه أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب وتؤخذ من المجوس، والجزية تؤخذ من المجوس أيضا، من اليهود والنصارى والمجوس. قلت، قال الشارح رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، يعني من المجوس، الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس. وقال صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني المجوس،
تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من أهل الكتاب. والحديث رواه مالك رحمه الله في الموطأ. فالمجوس تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود والنصارى، إذا لم يسلموا تؤخذ منهم الجزية من اليهود والنصارى والمجوس. وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية، كم قدر الجزية؟ فقال مالك رحمه الله: 4 دنانير على أهل الذهب، من كان منهم من أهل الذهب يؤخذ منه كل سنة 4 دنانير، و40 درهما على أهل الورق أهل الفضة، من كان منهم من أهل الفضة يؤخذ منه 40 درهما كل سنة. وهل ينقص منها الضعيف الفقير أو لا؟ قولان. قال الشافعي رحمه الله: فيه دينار على الغني والفقير.

كل واحد من أهل الكتاب والمجوس إن كان غني يدفع 48 درهم سنويا، ومتوسط الحال يسلم 24 درهم سنويا، والفقير 12 درهما سنويا. هذا مقدار الجزية، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله: نظم. وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية اصدد، فإنهم سلموا الجزية كف عنهم. اصدد أي كف. على الأدون 12 درهما افرضا، يعني على الفقير 12 درهما افرض. وأربعة من بعد 20 زد لأوسطهم حالا، متوسط 24 درهم سنويا. ومن كان موسرا غنيا 48 لتنقدي، أي يدفع نقدا 48 درهم، هذا الغني منهم. وتسقط عن صبيانهم ونسائهم، تسقط الجزية عن الصبيان والنساء، وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد. الشيخ الفاني كبير السن، فالأعمى والمقعد لا تؤخذ منهم الجزية. وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، كذلك الفقير والمجنون أو عبد مملوك مسلم لا تؤخذ الجزية منه. ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، ومن وجبت عليه الجزية فيسلم تسقط عنه الجزية إذا أسلم. وعند مالك رحمه الله وكافة العلماء رحمهم الله الجزية على الرجال، خرج النساء، الأحرار خرج العبيد، البالغين خرج الصغير، العقلاء خرج المجنون. فالجزية تؤخذ على الرجال دون النساء، الأحرار دون العبيد، البالغين دون الصغير، العقلاء دون المجانين. وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، من كان بعيدا لا تؤخذ منه. ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وأما أهل الشرك يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا يقاتلون. الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن، الكفار تحصنوا في بنايات منيعة، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، قالوا اجعل لنا عهد الله وعهد الرسول عليه الصلاة والسلام نخرج من الحصن، قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لا تجعل لهم عهد الله وعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، أي اعطهم عهد منك ومن أصحابك. ثم بين السبب: فإنكم إن تخفروا تنقضوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا

0: تنقض عهد الله وعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم إذا خرجوا من الحصن ما تدري ماذا يحصل، فلا تجعل لهم عهد الله وعهد الرسول. فنقض عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، ولكن اجعل لهم عهدك وعهد أصحابك، فإنكم لا تدرون ماذا يحدث إذا خرجوا من الحصن. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، قال ننزل على حكم الله، فلا تنزلهم ولكن انزلهم على حكمك. ثم بين السبب: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، لأن الوقت وقت حرج، ما تدري هل تعرف حكم الله في ذلك الوقت أو لا تعرف. فلهذا قال الشارح: الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول، أصول الفقه، أن المصيب عليكم السلام، أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك رحمه الله وغيره. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه وهو المصيب، ومن لم يوافقه وهو المخطئ. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن، إذا تحصنوا في بناء منيع فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة العهد، وتخفر معنى تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته بمعنى أجرت، أخفر بمعنى نقض، وخفر بمعنى أجار أي أعطاه الأمان. ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجملة الأعراب، فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى. والله تعالى أعلم. جمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، وهو أن مالكاً رحمه الله قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، يعني إلى الإسلام، ولا تلتمس غرتهم أي غفلتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم يعني يهجم عليهم وهم غافلون. وهذا الذي صار إليه مالك رحمه الله هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سبباً مميلاً لهم إلى الانقياد، الطاعة إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين، فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدادون عتواً وبغضاً. والله أعلم. فإذا كان الكفار لم تبلغهم الدعوة إلى الإسلام فيجب أولاً ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا، فإن كانوا أهل كتاب أو مجوس يدعون إلى الجزية، فإن أبوا يقاتلون. وأما إذا قد بلغتهم الدعوة إلى الإسلام وأصروا على الكفر فيقاتلون بدون دعوة، لأنهم قد بلغتهم الدعوة وأصروا على الكفر. فالمهم هو الدعوة إلى الإسلام.
1: فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني، القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني،
5: يسأل ويقول: هل تجوز القراءة الجماعية للقرآن الكريم داخل المساجد؟
6: الجواب: إذا كان على سبيل التعليم، إذا كان ذلك على سبيل التعليم بمعنى أن المعلم يأمر التلاميذ بأن يقرأوا قراءة جماعية وذلك من أجل تقويم ألسنتهم على القراءة وتشجيعهم عليها وذلك برفع الصوت، لأن بعض الشباب قد لا يكون عنده دربة للنطق بالقرآن بمفرده، لكن إذا كان مع التلاميذ فإنه يتكلم كما يتكلمون، إذا كان هذا لهذا الغرض فلا بأس به وبالله التوفيق.
3: القطوف الدواني، في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني،
2: من سنن الهدى، صلاة الضحى، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
1: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
2: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
1: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
7: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
2: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
8: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
2: من سنن الهدى صلاة الضحى.
3: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
9: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
2: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
10: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
3: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
11: صلاة الضحى تشرع 2 ركعتين و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من رسول الله السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
2: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
12: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
3: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
13: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
2: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: من سنن الهدى
3: صلاة الضحى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: هذه السائلة تقول بأنه قد حصل بين زوجها وبين أمها خلاف أدى إلى أن زوجها منعها من زيارة أمها بتاتا، وتقول لقد بلغ الأمر من سوء خلق زوجي أن قاطعني إخوتي وتعبت نفسيا من هذه المعاملة، لكنني أعلم أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة حتى لو رفض لها الخروج بتاتا من البيت، وبقيت أنتظر تفريج الله عز وجل لهذا الوضع، إلا أن والدتي مرضت مرضا شديدا ألزمها المستشفى مدة طويلة إلى الآن، وكلما طلبت منه أن يأذن لي في زيارتها قال اذهبي ولا تعودي مرة أخرى لهذا المنزل، مع أن لي منه ولد وبنت وآخر في أحشائي الآن، وابني الصغير دائما يلح في طلب زيارة جدته وأخواله، والمسافة بيني وبين أهلي لا تتجاوز ثلث ساعة، فيوقظ عندي إلحاح ابني شعورا بالأسى والحزن لفقد أهلي وهم أحياء، فماذا علي فضيلة الشيخ تجاه هذا الوضع، وبماذا تنصحونني، وبماذا تنصحون زوجي ومن يعمل عمله؟
4: إن هذا الكلام مما يدمي الفؤاد ويجرح القلب ويستدر الدموع، كيف يسعى إلى قطيعة الرحم والفصل بين الولد والوالد وتربية ناشئة على العقوق؟ لا شك أن هذا إذا صح ما تقوله السائلة ولم يكن بسبب منكر في الدين حمل الزوج على هذه المقاطعة أنه عمل سيء، ولكني أسأل الله وأرجوه أن يفرج كربة كل مكروب، وأنصح السائلة بأن تستعين بالله جل وعلا، أن تستعين بجوف الليل المظلم بالتضرع إلى الله بأن يهدي زوجها ويصلح ما بينه وبين أسرتها، وأن يجدد من درس ورث من صلة القرابة. الواجب على الزوج أن ينمي في زوجته وفي أطفاله مشاعر حب القرابة وحب صلتهم، لا أن يعمل على فصل الولد عن والده. معلوم أن الزوجة أسيرة عند الزوج، والأسير يتحكم به الآسر، وأرشد إلى ذلك قول المصطفى فإنهن عوان عندكم، أي كأنهن مأسورات تتحكمون بهن، فالواجب على من كان إنسان تحت يده أن يعدل في التصرف معه، وأن يتقي الله في أمره، وأن يخاف معاقبة الله إذا أساء معاملة من له سلطان عليه. أما الزوجة فلتتذرع بالصبر ولتعتصم بالالتجاء إلى الله بأن يغير من موقف زوجها وحاله إلى موقف كريم وحال طيبة، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، لتجتهد في السؤال. وأنصح هذا الزوج أن يتقي الله في من تحت يده، وأن يرفع نفسه عن هذا الموقف الذي لا يليق بمسلم يربي أسرة ويرعى أسرة ويعمل أن تكون أسرته حانية عليه عندما يحتاج إلى حنوها، والله المستعان.
3: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه التوجيهات الطيبة.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: من فتاوى الحرمين الشريفين.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: من فتاوى الحرمين الشريفين
6: مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول لي أخ له بنات وأنا لي أولاد، وأرغب في تزويج أحد أبنائي من بنت عمه، فأفادتني والدتهم أنهم إخوان من الرضاعة، علما بأن البنت التي أريدها لولدي لم ترضع من زوجتي، وكذلك ولدي لم يرضع من أمها، وهو يكبرها سنا بأكثر من 10 سنوات، علما أن إخوانها الذين رضعوا من زوجتي هم الأكبر. وأقول إذا كانت بنت أخيك لم ترضع من أم الولد ولا من أي زوجة من زوجاتك، وابنك لم يرضع من أي زوجة من زوجات أخيك ولم يرضع من أمكما مثلا، وكذلك البنت لم ترضع من أم أبيها وعمها، فهي حل له، يجوز أن يتزوجها لأنها أجنبية، ولو كان إخوانها وإخوانه تراضعوا. المهم هذه البنت أنها لم تكن رضعت من لبنك، وولدك لم يرضع من لبن أخيك، فله أن يتزوجها في هذه الحال. يقول توفي شخصان معي في حادث، رجل وابنه، وقد علمت وسمعت بأن علي اعتاق رقبة، أقول نعم، إذا توفي معك شخص أو أكثر خطأ فعليك كفارة ذلك، وهي عتق رقبة عن كل نفس ماتت معك، يعني عليك إذا كان مات معك 2 عليك عتق رقبتين، فإن استطعت واحدة ولم تستطع الثانية أو لم تستطعهما معا فعليك صيام 2 متتابعين عن كل نفس، ولا يلزم أن تتتابع 4 أشهر، وإنما عن الرقبة الواحدة تتابع 2، ثم لك أن تفصل ثم تصوم عن الرقبة الثانية، فإن وجدت من رقبة تعتقها فلا بأس عليك. المهم أن تتأكد من صحة هذا، لا تسلم القيمة لمن لا تثق به على نية أنه يشتري ويعتق عنك، تأكد من هذا ولا تعتمد إلا على ثقة. يقول إذا توفي شخص وتم قسمة التركة بين الورثة على طريقة غير صحيحة، كما إذا أعطي النساء دون نصابهن والتركة من البهائم، هل يرجع في التركة وتقسم من جديد أو يكمل لهم ما بقي؟ الواجب إعطاء كل ذي حق حقه، ويحرم على الرجال أن يستولوا على حق النساء ولا يتساهلوا في ذلك، فإن هذا من أكل مال الغير بالحرام. يحرم على الرجل أن يأكل شيئا من مال إخوانه الصغار أو أخواته كبارا أو صغار، إلا إذا سامح الكبار فلهم ذلك. لكن إذا قيل للمرأة هذا حقك وبخس ولم تسامح فيحرم على الرجل، ولا يبارك له في ماله ويدخله النقص، لأن المال الحرام إذا بقي بيد الرجل تلف وأتلف الحلال معه. والواجب على المسلم أن ينزه ماله وينقيه بإعطاء أهل الحقوق حقوقهم وبإخراج الزكاة، لأن الزكاة إذا بقيت في المال كما ورد في الحديث أفسدته، يهلك، يضيع، يسرق، يحترق، يغرق، وهكذا يصيبه التلف. فتحصن الأموال بإبعادها عن الحرام. والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يكون الرجل له أخت صغيرة مثلا يتيمة أو كبيرة لكنها لا تدري ما لها، فيأكل أخوها نصيبها ظلما وعدوانا، حرام عليه. هل يجوز للرجل أن يستمني يخرج المنية بين فخذي زوجته الحائض أو عن طريق كف يدها أو غير ذلك؟ له كل ذلك، له أن يستمتع من زوجته بما شاء، هو لا يستمتع بيده هو، لكن يستمتع بزوجته بما شاء، ويجتنب الحرام، يجتنب الدبر دائما وأبدا، ويجتنب الفرج القبل زمن الحيض. ماذا يجب على من جامع امرأته في أثناء حيضها؟ يجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه. قال بعض العلماء: دينار إذا كان في أول الحيض، ونصف الدينار إذا كان في آخر الحيض. والوارد في الأثر يتصدق بدينار أو نصفه، والدينار 4 أسباع الجنيه، ونصف الدينار 1/7 الجنيه السعودي. ما حكم جلوس الحائض في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام؟ إذا كانت هذه الساحات محاطة مثلا فهي حكمها حكم المسجد، وإذا كانت غير محاطة فلا بأس. يقول: ما حكم الطواف بمطوف يطوف جماعة حول الكعبة وهم يرددون ما يقول، أي الدعاء أثناء الطواف؟ أولا نعلم أن المسلم لا ينبغي له أن يتخذ مطوفا يطوفه، وإنما يطوف هو، مثل ما أنه لا يحتاج إلى أن يعلمه أحدا صلاة النافلة، كذلك الطواف يطوف. الطواف ما هو؟ هو الدوران حول الكعبة، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، 7 أشواط، يقرأ القرآن، يذكر الله، يسأل حاجته الدينية والدنيوية، يسأل ما في قلبه. المطوف ما يدري عن ماذا تريد، ماذا ترغب فيه، اسأل ربك ما تريد، كرر الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اقرأ القرآن، كرر سورة الفاتحة، كرر المعوذتين، آية الكرسي، اذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فقط يكفيك، هذا خير كثير. قال موسى عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، هذه أفضل ما تقول. قال: يا ربي

أي ما ينبغي له أن يكرر الدعاء وإنما يؤمن. فقد ورد أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه، فالمؤمن داعي. ثم إن الدعاء بهذا الشكل في المطاف في تشويش على الطائفين، هذا يقرأ حفظ وهذا يقرأ نظر وهذا يذكر الله وهذا يدعو وهذا يستغفر، وتشوش عليهم، فلا ينبغي اتخاذ مثل هذا. وإنما يسترشد إذا كان لا يعرف قبل أن يبدأ بالطواف يقول ماذا علي، نقول له ابدأ من الحجر الأسود وانته من الحجر الأسود 7 مرات وأكثر من الذكر في أثناء طوافك، وأكثر من الدعاء، وأكثر من قراءة القرآن، قل ما يتيسر لك. ويستحب أن يقول ما بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوة دعا بهذه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذه جمعت خيري الدنيا والآخرة. وإذا دعا بدعاء دعا بها فيه، يعني كان لا يتركها، إذا كان دعوة واحدة أتى بهذا، وإذا كان دعاء كثير أتى بها فيه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا يستحب للإنسان أن يختم بها طوافه، كل شوط يختم به، ويختم بها في صلاته بعدما يستعيذ بالله من الأربع التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة منها: اللهم إني أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذا أتى بهذه بعد ذلك يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يختم بها صلاته. فهذا دعاء طيب ودعاء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به. وإذا اتخذ الإنسان مطوف فليؤمن على دعائه، وعلى المطوف كذلك أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين ولا يشوش عليهم ولا يرفع صوته، وإنما يرشد من حوله فقط. يقول السائل: اعتمرنا يوم الخميس وذهبنا إلى المدينة ورجعنا اليوم، فهل يشرع لنا طواف قدوم علما بأننا سنذهب غدا؟ لا، لا يلزمكم طواف قدوم، وإنما يستحب الطواف في كل وقت، ولو اعتمرتم في مجيئكم من المدينة لكان حسن، لأنه يستحب لمن قدم مكة أن يقدم إليها بعمرة. وأما من دخل مكة فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة. أنت في المدينة تريد مكة، ولو أنك خرجت من مكة أمس، فإذا توجهت إلى مكة فأحرم من الميقات وادخل مكة بعمرة، يا أخي لا تحرم نفسك. أنت دخلت مكة لا تخرج من أجل أن تأتي بعمرة، أكثر من الطواف بالبيت. دخلت مكة بدون إحرام لا تحرم نفسك، طف بالبيت كل وقت، كلما شئت طف بالبيت. يقول: ابن الابن النازل يعصب بنت الابن وإن علت، إذا استغرق من فوقها الثلثين، ما معنى هذا؟ نعم، ابن الابن النازل يعصب بنت الابن وإن علت، إذا استغرق من فوقهن الثلثين. مثال ذلك يا أخي: هلك هالك عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن، كيف نقسم؟ نقول للبنتين الثلثان، بنت الابن ما تأخذ شيء من الثلثين لأن الثلثين أخذتها البنات. لولا وجود ابن الابن هذا النازل الذي أنزل منها درجة سقط، ما له شيء. لكن ابن الابن النازل عصب البنت التي أعلى منه فأخذ هو وإياها ما بقي تعصيبا، وصارت عصبة بالغير، فأخذ الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه صورتها يا أخي.
ولا

0: تتعود استعجال الشيء قبل أوانه. هل ولد الزنا يرث أباه أو يرث الرجل الذي ولد منه؟ لا، ولد الزنا ما له أب، أبوه عاهر والعاهر له الحجر، ما له ولد. فولد الزنا يرث من أمه وترثه أمه، وهو لا أب له حتى لو كان الزاني معلوم، فلا ينسب إليه. وإذا كبر ولد الزنا وله أموال فمات، من يرثه؟ أبوه، لما له أب يرثه، لا يرثه، يرثه ترثه أمه، وعصبته عصبة أمه. لو دخل الرجل على امرأة بدون عقد نكاح فولدت له، ثم مات الرجل وله مال وليس عنده إلا هذا الولد، هذا الولد ما هو له وأمه، فهل يرثونه؟ لا، الأم هذه زنى بها ما دام دخل عليها بدون عقد، والولد ولد زنى إذا وجد، فلا يعرفونه ولا يعرفهم. يقول: هل علي إثم إن كنت مدينا وأمر بظروف مادية صعبة إذا تركت إجراء عملية جراحية لولدي المولود قريبا ويترتب على تركها أن يعيش معاقا؟ أمره إلى الله جل وعلا يا أخي، إن كنت تستطيع فالحمد لله فهذا حسن، أو تستعين بمن يعينك فهذا حسن، وإن كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمك أن تستدين من أجل أن تجري له العملية. يقول: لقد بعت شيئا على رجل يعمل في أحد البنوك وأنا أعلم ذلك، فما حكم المكسب في هذا؟ لا حرج، إذا بعت عليه شيء بيعا صحيحا شرعيا لا عليك منه، هو وتعامله مع الناس الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله. فتعاملك تعامل شرعي مع شخص لا يتعامل المعاملة الشرعية لا يضيرك أنت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين، ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول: ماذا يفعل؟
3: يقول السائل،
5: يسأل، يقول:
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
7: وهل لها أخذ حبوبي المنع لمنع الدورة الشهرية؟
8: وهل هي؟ نعم، يجوز، يجوز للمرأة أن تأخذ الحبوب، حبوب منع الحيض ونزول الدم، إن المرأة تأخذ حبوب يمنع عنها نزول الدم، سواء تريد مثلا تكميل الحج أو صيام رمضان أو صيام العشر أو نحو ذلك، يجوز لها ذلك. لأن وإن جاءت أيام العادة ما يضرها، ما دام ما نزل الدم فلا يضرها شيء، لأن العبرة بنزول الدم. فالنجاسة هذه ما دامت في معدنها ومكانها ما ليس لها أثر، ليس لها أثر ولا يترتب عليها شيء. مثلا الإنسان يحس بالريح ببطنه، يحس بقرقر في بطنه، ما دام هذه الريح ما خرجت فالإنسان ما انتقض وضوء، أو يحس أنه حاجة إلى قضاء الحاجة، ما دام الشيء ما خرج فالدم وإن كان موجود دم الحيض مستعد للخروج، لكن ما دام أنه جاءه ما منعه ورفعه فإنها لا تعتبر حائض، بل هي طاهر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول: ماذا يفعل؟
3: يقول السائل،
5: يسأل، يقول:
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
9: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
10: أحسن الله إليكم. تقول بأن والدها ووالدتها لا يعدلون بين أبنائهم، فيؤثرون الذكور على الإناث، ويرددون قول العامة: الولد لأهله والبنت للغريب، رغم قيام البنات بكل أعمال المنزل. وربما غضبنا من هذا التصرف فنقول أحيانا: اللهم أعطنا الموت وأقم الساعة. فما حكم فعلنا جزاكم الله خيرا؟
11: الجواب: أولا، أن هذا الدعاء لا يجوز. ثانيا، أن الواجب العدل بين الأولاد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا فيما يكون فيه تفضيل لبعضهم على بعض. أما ما كان واجب لكل واحد منهم فإنه يعطى الواجب الذي له. فعلى سبيل المثال، لا يساوى بين الولد الذي عمره 20 سنة وبين الولد الذي عمره 1 سنة من ناحية الكسوة، وكذلك من ناحية النفقة. فينفق على من عمره 20 سنة بقدر حاجته، وينفق على الذي عمره 1 سنة على قدر حاجته. وهكذا بالنظر للبنات: بنت عمرها مثلا 15 سنة وبنت عمرها مثلا 2 سنة، فالتي عمرها 15 سنة يقام بالحقوق الواجبة لها، والتي عمرها 2 سنة يقام بالحقوق الواجبة لها. ولا يقال إن البنت التي بلغت 15 سنة لا بد من أن يسوى بينها وبين التي عمرها 2 سنة، بمعنى أنه يؤخذ من مال الأب ويدخر لهذه البنت التي عمرها 2 سنة، يعني يؤخذ الزائد، الفرق بين ما يقام به لمن عمرها 15 سنة وما يقام به لمن عمرها 2 سنة. فالمقصود أن الحقوق الواجبة هذه كل واحد من الأولاد يقام بحقوقه الواجبة. أما ما كان من باب التفضيل فهذا لا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أن بعض الرجال يتزوج زوجة في أول حياته ويمضي معها ما شاء الله من الوقت، وتأتي له بأولاد، ثم بعد ذلك يتزوج زوجة أخرى وتنجب له أولادا، ويميل إلى هذه الزوجة وإلى أولادها، ويفضل أولاد الزوجة الثانية على أولاد الزوجة الأولى، كما إذا كتب لهم، كما إذا أعطاهم أراضي ولا جعل لهم أرصدة مثلا في البنوك أو غير ذلك من وجوه التفضيل. هذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق.
9: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم

مفسدة. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم

0: بينهما
1: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.

يُنصَرُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فإني قريب
2: وإذا

0: فإني قريب.
1: فعليك أن تتوجه إلى الله بالدعاء واسأل الله من فضله، وهذا فيه الترغيب في الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى. وكلما أكثرت من سؤال الله أحبك الله، وكلما ألححت في الدعاء أحبك الله، إن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذين يلحون بالدعاء. وهذا بخلاف المخلوق، فالمخلوق إذا سألته يغضب عليك ويكرهك، أما الله جل وعلا فإنك إذا سألته أحبك، وكل ما سألته أعطاك. والشاعر يقول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله جل وعلا يفرح بسؤال عباده ودعائهم له، ولهذا ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يحب من عباده أن يسألوه وأن يدعوه وأن يلح عليه في الدعاء، وهو يعطي بلا حساب سبحانه وتعالى، ولا ينقص ما عنده، كما في الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله جل وعلا يعطي بلا حساب، ولا ينقص ذلك من خزائنه سبحانه وتعالى، ولهذا علق القلوب به وبسؤاله، فقال: واسألوا الله من فضله.
0: فإني قريب.

0: فإني قريب.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم من
1: إرشاد بعد. اللاحقين لوجوب اتباع
2: الإسلام ما في جماعات، جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا صوفية ولا شيعة، فيه كتاب وسنة.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل
3: الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياته عن باب الله سنة رسول الله، فإنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه متبع لغير سبيل المؤمنين.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع
4: السلف على التوحيد وعلى العقيدة، هذا شرف ومدح، فنحن نفتخر ونسأل الله أن يجعلنا على مذهب السلف وأن يثبتنا عليه، ولو فارقنا من إنما نجمع الناس، إنما نجمع الناس، نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أرادوا المفارقة فهم وما اختاروا لأنفسهم.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله.
5: من الأمور التي يجب أن يعرفها أهل الحق أن الحق أحق بالاتباع، وأن الله جل وعلا أمر الناس بالاعتصام بكتابه، فقال جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله فيه الأمر بالاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الآية. وقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيح: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأن الاعتصام يجب أن يكون، أو الاجتماع يجب أن يكون على الحق وبالحق وفي الحق، وأن من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف، هذا أولا. ثانيا، أن الخطأ إذا ذاع وانتشر وظهر وكان، سواء هذا الانتشار عن طريق الأشرطة أو الكتب أو الرسائل أو غير ذلك، وظهر أنه خطأ، فيجب رده حفاظا على الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فيجب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيجب رد الخطأ وبيان الحق للخلق، لأن هذا الأمر واجب شرعي على الكفاية، واجب شرعي على الكفاية، رد الخطأ واجب. ويجب أن يفهم الناس، وهذا هو الأمر الثالث، ليس بالضرورة أن ترد على المخطئ أن هذا القول أو أن هذا الذي نطق بالخطأ أنه مبتدع، لا تلازم بين الرد على من أخطأ وبين التبديع، فقد يكون المردود عليه مبتدعا يستحق ذلك، وقد يكون سنيا ليس مبتدعا، فلا تلازم بين ذلك. ومن نظر في مقالات الأئمة ممن سبق، نعم، ومواقفهم قديما وحديثا، ظهر له هذا الأمر. الأمر الرابع وهو أن في قول الأخ هذا السائل، لأن هذا فلا يرد عليه في العلن ولا يحذر منه لأن هذا يمزق ويفرق الوحدة، أليس البقاء والسكوت على الخطأ فيه تبرير للخطأ وتمرير للخطأ وتمزيق للصف السلفي من الداخل أن سكت عن الباطل فيظهر للناس هذا الباطل في صورة الحق وتعتقد الناس به أو تقول به أو تتدين لله به؟ هذا أشد جرما، ولا يجوز لك أن تقول هذه المقالة ولا يقول هذا القول من يعرف طريقة السلف في الرد على المخطئ، خاصة وأن الخطأ كما قلت إذا ذاع وانتشر. أما إذا كان الخطأ محصورا غير مذاع ولا مشاع ولا هو ظاهر ولا يعرفه الناس وما سمع به أحد ولا قرأه أحد ولا كتب إلى أحد ولا وصل إلى أحد، لكنك أنت وقفت عليه لفظه إليك، فانصحه ولا تشنع إذا كان كما قيل في السؤال أنه رجل على السنة وينصرها، يبين هذا له وينصح ويناصح. ولكن لو كان أيضا على السنة ومنتصر للسنة وخطأه ظاهر يجب الرد عليه، أعني على الخطأ، وأن هذا الخطأ لا يجوز موافقته عليه، لا يجوز موافقته عليه. نعيم بن حماد إمام في السنة، إمام في السنة، متكلم في ضبطه وحفظه، لكنه كان صلبا في السنة شديدا على أهل البدع. حدث يوما بحديث جالس يحدث ومعه بعض طلابه ومعه كراريس أوراق وهم يكتبون، وكان قد حضر في المجلس الإمام أبو زكريا يحيى بن معين، فقال نعيم يروي حديثا حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن عون كذا، فقال يحيى في المجلس لا أظنه عن ابن عون من حديث ابن المبارك عن ابن عون، فغضب نعيم قال تخطئني تغلطني كذا، أنت توك جاي حاضر، ما هو من الطلبة، هو حضر إليه ومعهم الكراريس، ألا أنا نقرأ من الكراس وأنت من ذهنك وتخطيني وتغلطني؟ قال أخطئك أريد زينك، أن أزينك. فغضب وغضب الطلاب، نظروا إلى يحيى هكذا. قال فلما رأيته غضب قلت والله ليس من حديث ابن المبارك عن ابن عون، أنا أول قلت لعل أظنه لعله ليس من حديث، أما وأننا دخلنا في مرحلة المعاندة والله ليس كذلك. فقام نعيم، وانظر إلى نعيم وإنصافه ولزومه للسنة، ما تعجرف وتكبر وانتفخت أوداجه، قام ودخل إلى بيته فأخرج صحاح كتبه ثم خرج، قال أين الذين يقولون إن أبا زكريا ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ يا أبا زكريا أصبت وأخطأت، ليس هو من حديث ابن المبارك عن ابن عون، إنما من حديث عبد الله المبارك عن فلان. ولذلك ذكر الأئمة أن هذا في مناقب نعيم، عرف بالخطأ فرجع عنه. وضح؟ لا تقل يمزق يفرق، السكوت على الخطأ خطأ، لمن عرف الخطأ يجب أن يبينه، يجب أن يبينه. نعم، لا هذا الرجل الذي عرفت إمامته في السنة وعرفت سابقته في السنة ولزومه لها ونصرتها قلبا وقالبا على الحقيقة، نعم تحفظ له المكانة والخطأ يجب أن يرد. أما أناس تزيوا بزي السنة يخادعون الناس، فدخلوا إلى الناس باسم السنة حتى تكونت لهم قاعدة كما يقولون جماهيرية، فلما أمنوا أفرزوا سمومهم، أفرزوا إيش؟ سمومهم بين الفينة والفينة، وأظهروا ما كانوا يخبئون، والله يعلم ما يبيتون. لكن ما من أمر، ما من شخص أسر أمرا إلا أظهره الله على فلتات لسانه. قال المفضل ابن مهلهل كما في الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله: إن البدعية لو حدثك بالبدعة في بدو مجلسه لحذرته ونفرته، ولكن يحدثك بالسنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليها البدعة، فإذا دخلت قلبك متى تخرج؟ دخلت هذه مغلفة، مغلفة بدعة مغلفة، متى تخرج؟ تحتاج إلى جهد جهيد، عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن، وضح؟ فانتبهوا بارك الله فيكم إلى مثل هذه العبارات.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل

0: ساءت مصيرا.
1: ليس ثقة الناجية الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم هي متوعدة بالنقص.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل.
3: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وانضبط بضوابطها فهو على منهج أهل السنة والجماعة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب
4: اتباع. كثر الاختلاف وكثرت المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة، فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع.
5: فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
6: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أَذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: هل من السنة عند وقوف مجموعة من الأشخاص عند باب المسجد أو باب أحد البيوت يقولون باليمين باليمين، مستدلين بحديث أن الرسول عليه السلام يحب التيامن؟
8: لا، هذا فيه الأصل كبر كبر، يدخل الكبير، يدخل فيه، يدخل الباب الأول الكبير، كبر كبر. نعم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
9: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. في الآيات التي قبل هذه الآيات الكريمة التي تلوت بيّن الله تعالى سخف وجهل الذين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام آية يستدلون بها على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بها على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأظهر الله جل وعلا مدى سخافة عقولهم وجهلهم وبعدهم وقال: أولم يكفهم يا محمد أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. والحال أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب وما درست، وإنما ذلك وحي أوحاه الله تعالى إليك، فأتيت بهذا الكتاب المعجز الذي قص عليهم خبر الصحف الأولى ورسالات الأنبياء السابقة، ولو طبقوا ما ذكرت لهم على ما في تلك الكتب لما وجدوا في ذلك خلافا. أما كان هذا يكفيهم دليل على صدقك وعلى أنك مرسل من قبل الله تبارك وتعالى؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك عليك الكتاب يتلى عليهم، وهو كتاب معجز ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، عجزوا وهم موقنون بصدقك، عالمون بعدم كذبك. كان من الأحرى بهم أن يؤمنوا برسالتك وأن يتبعوك، ولكن لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. قال تعالى: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا الكتاب الذي أنزل إليك والذي أشار الله تعالى إليه بقوله: إن في ذلك الكتاب المعجز الواضح البين، الذي فيه بعض ما سمعت فيه رحمة لمن أطاع الله، وفيه ذكرى لمن أراد أن يتذكر وأراد أن يتدبر، وفيه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عقب ذلك أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أنا أشهد الله والله شاهد يعلم صدقي من كذبي، فإن كنت صادقا فهو الذي يتولى الجزاء، وإن كنت كاذبا على الله جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى قد قال في آية أخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأنا ممن في الأرض، الله تعالى يعلم هل أتيت بالصدق، هل أتيت بالآيات البينات من قبل الله تبارك وتعالى، أم أنني افتريت على الله جل وعلا. أنا أجعل الله شهيدا بيني وبينكم، والله تعالى هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم مكاييل البحار، يعلم الورقة إذا سقطت من الشجرة وهي يابسة في هذه الأرض الشاسعة الواسعة، ألا يعلم حالي وحالك؟ وهو الذي أراد ذلك وقضى ذلك، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه بأن يتيقظوا وأن ينتبهوا وأن يعلموا بأن الله تبارك وتعالى الذي يعلم ما في السماوات والأرض يعلم واقع حالي إن كنت صادقا أو إن كنت كاذبا، فأنا يكفيني أن الله شهيد وأن الله تعالى مطلع، لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقص، الله تعالى شهد بصدق رسول الله وملائكة الله كذلك وأولو العلم كذلك، وكل ذي عقل سليم يشهد بأن ما جاء به هذا النبي الكريم هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نجوما على حسب الأحوال وعلى حسب الظروف خلال 23 عام، وهذا القرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمت فيه، لا عوج فيه، لا تعارض فيه، اقرأ القرآن من أوله إلى آخره وردده مرارا وتكرارا علك تجد جملة تخالف جملة أخرى أو آية أو سورة أو حزب يخالف حزب، لن تجد ذلك. وأقول لكم إن شابا غربيا دخل في الإسلام بسبب أن المستشرقين ملأوا ذهنه بأن ما جاء به محمد متضارب، وكان هذا الشاب مبرز في علم الكمبيوتر، إدخال المعلومات في الكمبيوتر، الآلة الحديثة التي أكرم الله جل وعلا العبادة بها، وحمسوا هذا الشاب أن يدخل القرآن
0: على وضع مخصوص ليبين التعارض الموجود فيه ويبين الخلاف الموجود في هذا القرآن، هذا القرآن الذي هو بين دفتين. ومن المعلوم أن الذي يريد أن يعمل هذا العمل حاقل، حاقد، ليس بمؤمن، يريد أن يعثر على زلة أو على خطأ أو على أي شيء، فأدخل القرآن وتمادى في الإدخال وظل مدة من الزمن كما قال هو باعترافه، وهو يعمل في هذا الأمر لا للتصديق بهذا الكتاب وبما أنزل على رسول الله، وإنما يريد أن يعثر على زلة، على خطأ في هذا الكتاب المجيد، فلم يجد. والكمبيوتر آلة تذهب الخطأ، تظهر الخطأ. أنا وأنت وزيد وعمر وبكر الآن نعيش في هذه البلاد، لو أخطأ واحد منا خطأ مروري مثلا، أو لو أن إنسان جنى وأجرم وعمل شيء أدخل في الكمبيوتر، ظل 20 عام 30 عام، أراد أن يسافر، عندما يأتي إلى الميناء، ميناء الخروج، يضرب على آلة الكمبيوتر، وإذا به يظهر أنه في يوم كذا تجاوز الإشارة، في يوم كذا أخذ قسيمة، في بعد 20 30 40 عام، فلم يعثر على شيء، فزاده ذلك إيمانا. ونحن لا نحتاج إلى هذا الشاب الغربي أو الشرقي ليدلنا على صدق القرآن، لا والله، وإنما أقول هذا الكلام لتعلموا مدى حنق أعداء الله على الإسلام ومدى حرصهم على بيان تكذيب رسول الله. فالنبي ليس بكاذب، النبي صادق، كفى بالله شهيدا. ولذا قال الله تعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه: قل لهم يا محمد كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، وهذا الله هو الذي يعلم ما في السماوات والأرض، إن كنت كاذب، إن كنت صادق، هو الذي يعلم. البشر الخلق لا يعلمون إلا ما ظهر لهم فقط، ولكن الله جل وعلا يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. ما تسقط من ورقة كما سمعت إلا وهو يعلمها. يا أخي أنا وأنت الآن، أنا مستقبل القبلة، والله لا أدري ولا أعلم من هو خلفي حتى ألتفت وأنظر إليه، ولكن الله تعالى الذي قامت به السماوات والأرض، والذي خلق من في السماوات والأرض، وما من دابة خلقها الله جل وعلا إلا يعلم حالها ومستقرها، لا إله إلا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحداهم بهذا ويقول لهم: اعلموا أنكم أنتم الذين تهمتموني بالكذب، فإن الله تبارك وتعالى إن كنت كذبت عليه فهو المنتقم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لكن اعلموا أن الذين آمنوا بالباطل وتعنتوا وكفروا وكذبوا وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون يوم القيامة. بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية سورة الكريمة موقفا آخر لأولئك القوم، موقف عناد، موقف تحدي، موقف تكذيب. قالوا ما قالوا من قبل، طلبوا من النبي آية، الله جل وعلا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجواب الذي ينبغي أن يقوله لهم، والجواب مسكت، والجواب مقنع. اسمع مرة أخرى يا أخي، الله جل وعلا قال عندما قالوا ما قالوا، قال الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فرية لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله أنا ليس من شاني وليس مما بعثت به أن آتيكم بآيات كآية ثمود كآية موسى كآية الأنبياء من قبل وإنما أنا نذير مبين هذا هو الجواب وإنما أنا نذير مبين هذه الفرية الجديدة هي أنهم يستعجلون النبي العذاب متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم إذا كنت يا محمد تعدنا وتخيفنا بأن ثمة عذاب من قبل الله لأننا أشركنا ولأننا كفرنا ولأننا لم نصدق فأتنا بعذاب من قبل الله ائتنا بعذاب أليم ائتنا بالذي وعدتنا به يستعجلونك بالعذاب ولو علموا أنه لو حل بهم العذاب لما وقفوا هذا الموقف ولكن الله جل وعلا العليم الخبير وضع كل شيء في موضعه وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وضع سنن ورتب أمورا على أمور إذا أراد شيئا أمضاه حسب ما سن وشرع خلق القلم وقال للقلم اكتب قال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء أراد أن يبدأ بالخلق بآدم والأنبياء بعد آدم والخلق بعد آدم والرسل بعد آدم من نوح وآخر الأنبياء والرسل نبينا محمد هذه سنة الله وهذا ما أراد الله جل وعلا أن يكون وكان الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى فلو قال قائل لم لم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم قبل موسى قبل عيسى قبل ثمود قبل فلان وفلان الجواب الأمر ليس لي ولا لك ولا لموسى وعيسى ولا لنبينا محمد وإنما الأمر يجري على ما مراد الله تبارك وتعالى فالله جل وعلا قادر على أن يعجل بهم العذاب لا يحول عن ذلك شيء ولكن الله تبارك وتعالى رتب الأمور كما يريد والعذاب الذي يحل بهم ليس مستعجلا في الدنيا وإنما يعذبهم في الآخرة ويعذبهم في الدنيا بالعذاب النفسي الكافر قلق العاصي المجرم غير مطمئن النفس يعيش في دوامة من القلق النفسي بخلاف الطائع والله شارب الخمر الزاني لا يأنس لا يرتاح شرب نوعا من الخمر يريد نوعا آخر زنى بامرأة يرنو إلى أخرى متحسر نادم لم لم أجد النوع الفلاني أو المرأة الفلانية أو الجنس الفلاني الطائع المنيب الذي وقف عند حدود الله تبارك وتعالى إذا عرض له عارض شيطاني غض نظره رجع إلى ربي وجد حلاوة الإيمان في نفسه مرت عليه امرأة جميلة وقعت عينه عليها، تذكر حالا أن الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فغض عينيه. عندما يغض عينيه قبل أن يفتحها، وإذا بالإيمان قد ملأ شغاف قلبه. هذه المرأة ليست بشيء أمام طاعة الله، أمام الاستقامة على أمر الله، أمام ما سأجد عند الله تبارك وتعالى لأنني لم أعصي. فتجده دائما وأبدا في نعيم دائم وفي فرح مستمر، والله بخلاف العاصي. العاصي أقول ليس مرتاحا، قلق، حزين، مهتم. الأمراض النفسية كثرت هذه الأزمان وهذه الأيام لكثرة المعاصي والبعد عن الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أضرب لك مثل عادي. أنت يا أخي تؤدي صلاة العشاء ولعلك تتنفل وتوتر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تعود إلى دارك وإلى أهلك فتتناول ما شاء الله لك من طعام، تونس أهلك وأولادك قليلا. لا تأتي الساعة 11 الثانية عشرة إلا وضعت رأسك على الوساد، تستيقظ، كلما ملت يمين وشمال ذكرت الله، سبحت الله، إلى أن ينادى لصلاة الصبح، استيقظ، توضأت، هرعت إلى المساجد، صليت مع المصلين، شهدت الصلاة التي ذكر الله بأنها مشهودة، صلاة الغداء، صلاة الصبح. الملائكة ينزلون من السماء ويكتبون، وآخرون يصعدون، يقع التناوب. الذين باتوا معنا يرجعون إلى الله، يسألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتينا إليهم وهم يصلون. أنت على هذا المنوال فرح، مسرور، قرير العين. الآخر ما صلى العشاء، عاد إلى المقهى، ذهب إلى السينما، عاد إلى بيته، شرع ينظر في 90 قناة، باريس، ألمانيا، الشرق، الغرب، نساء، عاريات، سكارى وما إلى ذلك. هذا النوع جيد، ذاك النوع أجود، هذه المرأة أجمل، هذا كذا أحسن وما إلى ذلك. طوال الليل إلى أن يطلع الفجر ما نام، لأنه يتنقل من جحيم ومن بلاء إلى بلاء آخر وأشنع وأفظع. ينادي المنادي لصلاة الصبح، عندها يطيب له النوم فلا يصلي ولا يقوم ولا يؤدي حق الله. ولولا العمل الذي هو مرتبط به ومسؤول عنه لما قام. الأول عاش في نعيم ورضوان من الله بسبب طاعته لله، الآخر يعيش في جحيم وفي مقت وبعد من الله تبارك وتعالى، خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء لو علموا أن ما سيحل بهم من مقت الله وغضبه ومن عذاب الله تبارك وتعالى لما تمنوا هذه الأمنية، ولما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل لهم العذاب. تعجيل العذاب ليس بيد رسول الله، وإنما أمر العذاب بيد الله جل وعلا، ولا بد أن يمضي الأمر كما أراد الله جل وعلا. لا بد أن يجري كذا ويجري كذا ويجري كذا، وبعد ذلك تقوم الساعة. وإذا قامت الساعة، إذا يموت العبد، وإذا مات العبد يبقى في عالم البرزخ. وإذا قامت الساعة أقام الله تعالى الخلائق من أجدادهم من قبورهم. العبد عندما كان في عالم البرزخ إما منعم وإما معذب. العذاب يصيبه وهو في قبره إلى يوم القيامة، يعرض عليه موقفه، يعرض عليه مقعده، بالغداة والعشي يأتيه من النار من سمومها من عذابها إلى أن تقوم الساعة. فإذا ما قامت الساعة عذبهم الله العذاب الأليم الشديد، نسأل الله العافية. ولذا قال الله تعالى ولولا أجل مسمى، الله جل وعلا حدده، والله جل وعلا أراد أن يقع هذا الأجل كما أراد لجاءهم العذاب، ولكن ليعلموا أن العذاب يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، لا يستعجلون، العذاب يأتي وإنما عليهم أن يصلحوا الحال وأن يبادروا إلى التوبة والإنابة والعودة إلى الله جل وعلا ليمحو عنهم ما سبق، فإنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا يظنن من عصى أو أجرم أو وقع في معصية الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا لا يغفر له، الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب العبد، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث القدسي يا عبادي، الله يقول يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، يعني بملئها مغفرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والتوبة تجب ما قبلها. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا تيأس من رحمة الله، وإنما عليك أن تبادر إلى أن تؤوب وتعود إلى الله جل وعلا بشروط التوبة المعلومة المشهورة. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلونك بالعذاب، متى هذا الوعد؟ أمطر علينا حجارة من السماء. لكن ليعلموا نوعا من كيفية العذاب الذي يحل بهم يوم القيامة، صورة من الصور. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، محيطة بهم لا مفر، لا يستطيعون الخروج منها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد الفناء لا نريد البقاء، فاشفع لنا عند الله حتى يفنينا ولا نبقى وننتهي من هذا العذاب المرير الشديد. الجواب من مالك خازن النار إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، ما في كلام. ويحضرني حديث فيه مقال، أن جبريل عليه السلام يمر بطرف النار وإذا بإنسان يقول يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، فيقول جبريل لعل هذا من أمة محمد أنا أشفع لهم، لأن الشفاعة يوم القيامة ثابتة. الأنبياء يشفعون، الرسل يشفعون، الملائكة يشفعون، الولد يشفع لأبيه، الوالد يشفع لولدي، الزوجة الزوج يطلب من الله جل وعلا أن يكرمه بأن يخرج وليه وقريبه وصديقه وجاره وحبيبه من النار، فيقبل الله تعالى الشفاعة ويخرج. فجبريل عليه السلام عندما يسمع هذا النداء وهذا الإلحاح يلتمس من الله تبارك وتعالى أن يخرج هذا الرجل من النار، الذي يقول يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أخرجه من النار. يلتمس جبريل لا يجده، أين هو؟ مدة طويلة من الزمن يعود إلى الرب، يا رب ما علمت أين هو. حتى تمضي المدة التي أراد الله أن يمضيها هذا الرجل، فيقول الله تعالى له تجده في زاوية كذا، في قعر كذا، في زاوية كذا، في موضع كذا. جبريل يعرف مسارب النار ويعرف مواضعها، وأين الرجل لا يعلم حتى يرشده الله ويدله الله فيخرج من النار. لا بد من مضي الأمر الذي أراد الله. فهؤلاء المشركون والكافرون والمنافقون مخلدون في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. الشرك يا جماعة ليس بسهل، عبادة غير الله مع الله أو أخذ حق الله وصرفه لغير الله. أخذ حق الله، حق الله ما هو؟ بقر، غنم، أرض، فدادين؟ لا، هذا ملك لله أعطانا إياه، والله جل وعلا لا يطلب منا هذا العرض، وإنما الذي طلبه الله جل وعلا منا وخلقنا لأجله عبادته، وألزمنا بأن هذه العبادة لا نصرفها لغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل ما طلبه الله جل وعلا منا، أي عمل من الأعمال الله جل وعلا أمرنا بأن نفعله له، لا يصرف لغيره. الذي صرف هذا النوع لغير الله كان مشرك كافر، إذا دخل النار لا يخرج منها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله تعالى لنا في هذه الآية الكريمة نوعية العذاب، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، عذاب شديد. نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، أخذت جمرة من نار الآخرة وغمست في الجنة 70 مرة حتى صارت النار التي نخشاها في الدنيا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها. لا إله إلا الله، يدعون، يسحبون إلى النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. الله أكبر. يوم يسحبون إلى النار، يجرون جر إلى نار جهنم، يسحبون، يدعون، ويقال لهم ذوقوا مس سقر. أنتم كنتم تطلبون تعجيل العذاب لكم في الدنيا وها أنتم الآن في النار فذوقوا مس سقر، ذوقوا الشيء الذي كنتم تطلبونه وهو نار جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. بعد ذلك قال الله جل وعلا مسليا عباده الذين عذبوا في هذه الدنيا من قبل أعداء الله المشركين وغيرهم وعلى رأسهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يترك منذ أن صعد على جبل الصفا من أول يوم بعدما قال لهم قولوا لا إله إلا الله بدأ العذاب، عذاب متنوع، عذاب من أقرب الناس إليه، عذاب جسدي، عذاب نفسي، العذاب متشكل، عمه، زوجته. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، تأخذ الحطب وتجعله في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة عمي في جيدها حبل من مسن، عمه بمجرد أن سمعه قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله، أول جملة خرجت من في أبي لهب تبا لك يا محمد، علي هذا جمعتنا؟ ما الذي طلبه منهم رسول الله؟ طلب منهم أن يؤلهوا الله، أن يعبدوه، يعني يخصوه بالعبادة، وهم كما هو معلوم فصحاء بلغاء يفهمون. بمجرد أن قال لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نحن عندنا 360 صنم معلقة في الكعبة، وما منا من أحد إلا وله أصنام يعبدها من دون الله، فمحمد محمد يريد منا أن ندع هذه الأصنام ولا نعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده. دعاهم إلى الخير، دعاهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، لأنهم لو عبدوا الله وحده ولم يعبدوا سواه فازوا ونجوا في الدنيا وفي الآخرة. لكن لما قالوا ما قالوا، لما قال لهم ما قال، بدأوا في التنويع من العذاب. مرة يصلي في الكعبة في المسجد الحرام وإذا بجزور ولدت لآل فلان، ذهبوا وأخذوا هذا الجزور بما فيها من قذى ووسخ وألقوه على رسول الله وهو يصلي، فصاروا يستهزئون ويضحكون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ساجد لربه تبارك وتعالى، وإذا بسل الجزور فوق رأسه وعليه. فجاءت ابنته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها ورفعت هذا السلا عن أبيها، ذهب إلى الطائف رموه بالحجارة، أغروا عليه الصبيان، ما ضيفوه، عاد إلى مكة، دخل في جوار المطعم بن عدي، أقام ما أقام، ائتمروا في دار الندوة، ودار الندوة مبنى بناه قصي بن كلاب جد النبي، هذا المبنى موضع للمشورة، شمالي الكعبة أمام الميزاب. هذه من الأمور التي فعل قصي، اجتمعوا يتدارسون وضع محمد، هذا محمد سفه أحلامنا، سب آباءنا، فعل ما فعل، التمسنا من عمه قبل أن يموت التماس ادعو ابن أخيك محمد، إن أراد ملك ملكناه، أراد مال أعطيناه، أراد نسوة جمال زوجناه، ما رضي محمد، ماذا نفعل به؟ ائتمروا على أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه كما قال الله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وحضرهم شيطان إبليس لعنة الله تعالى عليه، وتلبس بصورة رجل من نجد،

فرعون هذه الأمة برأي، هذا الرأي أننا نخرج من كل قبيلة شاب، هؤلاء الشباب يأتون في يوم واحد في وقت واحد في ساعة واحدة يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ بالثار وبالحق. فقال لهم أبو مرة عليه لعائن الله: هذا هو الرأي، خذوا بهذا الأمر. اجتمعوا، أتوا بالشباب، أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ليقتلوه. أعلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم الأمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يبيت على فراشه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى طيبة الطيبة. نال النبي ما نال من العذاب، والله به عليم. أما الفقراء، أما الغرباء الذين هم ليسوا من أصول مكة، أصابوهم بما أصابوهم به من العذاب. بلال يؤتى به في وقت الرمضاء حرارة، عبد لامرأة من بني أمية، وقت الظهيرة يأتون ببلال رضي الله تعالى عنه ويلقونه في الرملة الحارة، وجو مكة كما تعلمون، ويأتون بالصخرة العظيمة ويضعونها على صدره حتى يرتد، وهو يقول أحد أحد، حتى يسيل الشحم عليه رضي الله عنه. أما عمار وياسر وأم عمار أم عمار عذبوها بأنواع يستحي المرء أن يتلفظ بها. يأتون بالسيخ يحمى في النار، يضعونه في موضع عفافها، دناء ما بعدها من دناء، وقسوة ما بعدها من قسوة، وبعد عن الله تبارك وتعالى ما بعده من بعد، نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا لما؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله، ما ضربوا أحدا، ما سلبوا مال أحد، ما تعرضوا لعرض أحد، وإنما قالوا لا إله إلا الله. نحن لا نعبد إلا الله، نصلي نصوم نتوجه إلى الكعبة نعبد الله، هذه الأصنام التي نحتت والتي صنعناها بأيدينا لا تستحق أن تطلب، لا تنادى، لا نعتقد أنها تنفع أو تضر. إذا ما دليلكم يا جماعة؟ قالوا عندنا دليل. ما هو الدليل؟ الدليل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا دليل عاقل يقول هذا الكلام؟ أبي سرق، أبي اغتصب، أبي عمل ما عمل، أنا أقول ما عمل أبي هو الحق والصواب، أنا أمضي عليه؟ أما أعطانا الله جل وعلا عقولا نميز بها بين الحق والباطل؟ إذا وجدنا من قبلنا عمل عمل هذا العمل لا يرضاه الله تبارك وتعالى، نبتعد عن هذا العمل ولا نعمله. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالتمسك بالحق. لو وجد عالم أعلم خلق الله على وجه الأرض قال قول أو فعل فعل، وتبين أن هذا القول أو الفعل معارض مخالف لكتاب الله وما جاء به رسول الله، والله يجب علينا أن نطرح هذا القول، لأن الذي قال هذا القول ليس معصوما. العصمة لله، العصمة لأنبياء الله ورسل الله تبارك وتعالى. وأما غيرهم، غير الأنبياء والرسل، يقولون ويعرض كلامهم، تارة يصيبون وتارة يخطئون. الحاصل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لهذا نادى الله جل وعلا هؤلاء العباد الذين شهد الله تعالى لهم بالإيمان، لأنهم شهدوا لله بالوحدانية، ولأنهم أقروا لله تبارك وتعالى بالألوهية، ولأنهم ما بالوا بأي عذاب أصابهم. خرجوا إلى الحبشة مرة فارين بدينهم، بلغهم أن قريشا دخلوا في الإسلام، عادوا إلى مكة وإذا بالأمر خديعة

0: قاموا ما أقاموا، اشتد بهم العذاب ثانية، استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يعودوا إلى الحبشة، عادوا إلى الحبشة، وكان ذهابهم إلى الحبشة في أول الأمر بتوجيه من رسول الله. الإسلام ذهب إلى الحبشة قبل أن يتمكن في المدينة، وقبل أن يتمكن في أي موضع في جزيرة العرب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى ملك لا يظلم عنده أحد، ملك الحبشة. ذهبوا إليه، ضيفهم، أكرمهم. ولما ذهب مندوبان عمرو بن العاص ورجل آخر يريدان أن يعيد المسلمين المؤمنين، عقد لهم ملك الحبشة مجلس. ما رضي بأن يعيد جعفر ابن أبي طالب ومن معه من المؤمنين مكبلين مربوطين، هيا أخرجوا من بلدي. لا، قال نضعنا نعقد مؤتمر. حضر جعفر، حضر عمرو بن العاص رفيقه اللذين بعث بهما أهل مكة، وعندما بعثوا بهذين الرجلين أتوا بهدايا كبيرة عظيمة مما يريده العرب، وزعوها على الأباطرة والكبار والخسس والرهبان. هذا الملك العظيم الذي شهد النبي له بالإيمان عقد المؤتمر، وسمع من جعفر، وسمع من عمرو ابن العاص. ولما قرأ عليه جعفر ابن أبي طالب سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف هام يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قرأ الآيات التي تتعلق بمريم، وأن مريم أمة الله، عبد جارية لله، مملوكة لله، وأن عيسى عبد الله وليس بإله ولا ابن الله. هذا الذي يعتقده المسلمون، وهذا الذي أنزله الله في هذا الكتاب. طأطأ رأسه وأخذ شيئا من الأرض هذا الملك الحبشي، وقال: لم يزد هذا في عما في الإنجيل ولا مثل هذا، يعني الذي في الإنجيل هو الذي جاء بمحمد. وقال للقوم: اذهبوا فأنتم سوم، يعني أحرار، اعملوا ما شئتم في بلدي. رضي الله تعالى عنه، وجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولذا لما مات على الإسلام كافأه رسول الله، أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن النجاشي مات، خبر من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعاه، بمعنى أخبر الصحابة بأن أخا لكم وهو فلان الحبشي مات. وخرج الناس وصلوا على النجاشي الحبشي في مصلى الجنائز، لأن الإسلام ليس عنده فارق، الكل سواسي عند الله، أكرمكم عند الله أتقاكم. ما في هذا حبشي وهذا هندي وهذا بخاري وهذا إفريقي، الذي فيه لا إله إلا الله، من قالها كان له ما لنا وعليه ما علينا. هذا هو الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا للخلق. ولهذا لو قرأنا التاريخ لوقفنا على العجب العجاب. الجيل الذي رباه النبي محمد وغرس الإيمان في قلبه، اسمعوا بعض الصور منه. مصعب ابن عمير، مصعب ابن عمير يشهد غزوة بدر، ويجد رجلا من الأنصار قد أخذ بأخي مصعب. مصعب يرى أخاه الكافر مربوط مقيد، فيلتفت مصعب إلى الرجل الأنصاري ويقول له: اشدد وثاقه، اربط ربط محكم، فإن له أم عندها مال تفديه. الله، الإيمان تمكن من القلب، فإذا تمكن الإيمان من القلب أحدث شيء عظيم لا يتصور. نظر إليه أخوه، هذه وصايتك بي، أنا أخوك توصي بهذه الوصاية؟ قال لست أخي، وإنما أخي هذا المؤمن المسلم. دروس يجب علينا أن نتلقاها ونعلمها، يجب علينا أن نتفقى فيها، يجب علينا أن نقراها حتى تتمكن من قلوبنا. أبو عبيدة يقتل أباه، أبو عبيدة يقتل أباه الكافر لأن أباه كافر. محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر مشرك، حضر غزوة بدر. أبو بكر غزوة بدر، حضر غزوة بدر. الولد بعدما أسلم قال لأبيه: أنا رأيتك يوم بدر ولكنني انصرفت عنك، أنا كنت متمكنا من قتلك ولكن ما قتلتك، كرهت أن أقتلك. قال له أبو بكر: والله لو رأيتك لقتلتك، والله لو رأيتك لقتلتك، لأنه قطع الإسلام بيني وبينك. الإسلام هو الجامع والإسلام هو المفرق، ولذا لا تجد في الإسلام إلا لا إله إلا الله، لا تجد في الإسلام إلا مسلم. خرج النبي بلغ إلى الروحاء، الموضع الذي نقول له بير الراحة، خطأ، الروحاء، وإذا بجماعة وافوا رسول الله. قال لهم النبي: من القوم؟ قالوا: المسلمون. لا، نحن عشيرة كذا وجماعة كذا ومن فخذ كذا، لا، نحن المسلمون. هذا جوابه، يعتزون بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قالوا: ومن أنت؟ أنت سألتنا من؟ ما قلنا لك كذا وكذا، قلنا نحن المسلمون، ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغتنمت الفرصة امرأة جليلة كانت في محفتها أو دجها، فأخرجت طفلا صغيرا رضيعا لها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهم قد عذبوا ومسهم العذاب الشديد، فالله جل وعلا أرشدهم إلى أن يهاجروا وإلى أن يخرجوا من مكة إلى غيرها من البلاد، وقال: يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة، ليس المقر هو مكة فقط، وأن الله لا يعبد إلا في مكة فقط، إن الأرض واسعة. ولهذا قال لهم النبي: اذهبوا إلى ملك الحبشة، فذهبوا مرتين: إن أرضي واسعة، لا تظلوا في مكان الذل، لا تظلوا في مكان الذل، في مكان الاحتقار، في مكان التعذيب والإيذاء، اخرجوا، انطلقوا، تعبدونني حيثما ما كنتم. ولذا قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: إن الأرض لا تقدس أحدا، إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. أنت اعبد الله حيثما كنت، عبدت الله في المدينة، عبدت الله في مكة، عبدت الله في الهند، في السند، في الشرق، في الغرب، اعبد الله. فالأرض لا تقدس أحد. رئيس المنافقين عبد الله بن أبي وعذبه الله. ونكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة.
3: والوسيلة هي الطاعة والعبادة التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، وليست الوسيلة ما يزعمه أهل الضلال أن تجعل بينك وبين الله واسطة من خلقه يوسطون لك في قضاء حوائجك من الأموات والغائبين، فإن هذا من القول على الله بغير علم. وأما أن تطلب من العبد الصالح الحي الحاضر عندك أن يدعو الله لك فهذا أمر مشروع، وهو ليس من التوسل بالصالحين بذواتهم، وإنما هو توسل بالعمل الصالح وهو الدعاء، والدعاء من أفضل الأعمال.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: شرح كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
5: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
4: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
5: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح.
4: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
6: مع الدرس الثامن.
7: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في النجوى وتقرير العبد بذنوبه. عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيؤتى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله.
5: هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، فقوله صفوان بن محرز وصفوان بن محرز بن زياد المازني، صفوان بن محرز بن زياد المازني وقيل الباهلي البصري، وهو ثقة عابد ذكر في ترجمته أنه كان خاشعا بكاء، ذكر أن رجلا قال لابن عمر: كيف سمعت رسول الله يقول في النجوى؟ أي مناجاة الله عز وجل لعبده يوم القيامة، فيكون الكلام بينه وبين الله عز وجل لا يسمعه أحد، وهذا من كمال لطف الله عز وجل بالعبد المؤمن، حيث ستره في الدنيا ويستره في الآخرة. وفضيحة الآخرة أعظم من فضيحة الدنيا، هي فضيحة عند الأولين والآخرين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يدنى من ربه حتى يضع الله عز وجل عليه كنفه. قال البخاري: قال ابن المبارك: كنفه يعني ستره وناحيته، فيقرره بذنوبه: هل تعرف ذنب كذا؟ هل تعرف ذنب كذا؟ هل تعرف ذنب كذا؟ وكفى بهذا الأمر إخوتي في الله زاجرا عن الابتعاد عن الذنوب، وإن كان الله عز وجل غفرها لهذا العبد المؤمن، لكن السلف كانوا يخافون الخوف الشديد من هذا العرض. قال: قد علمت، حتى أثر عن بعض السلف أنهم قالوا: قد علمت أن الله يعرف ذنبي ولم أعلم هل غفر لي أو لم يغفر لي. فإذا أيقن العبد أن الله عز وجل يذكره يذكره بذنب كذا حتى وإن تاب منه يذكره الله له تذكر ذنب كذا، هذا من أعظم الزواجر والروادع عن ارتكاب المعاصي في حق الله سبحانه وتعالى. ثم من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يقول قد غفرتها لك. أما على العكس المنافق والكافر فإنه من عقوبتهم أنهم يفضحون يوم القيامة على رؤوس الخلائق كلهم، يقال لهم هؤلاء الذين كذبوا على الله، هؤلاء الذين كذبوا على الله. من فوائد الحديث أنه كما فيه تخويف لأهل المعاصي أيضا فيه بشارة لهم بمغفرة الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث أن الحساب يوم القيامة على نوعين، حساب الخلائق يوم القيامة على نوعين، حساب عرض وحساب مناقشة، حساب عرض وحساب مناقشة. أما حساب العرض هو الذي قال الله عز وجل فيه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وبيانه في هذا الحديث أن الله يعرض على العبد ذنوبه فيقرره بها فيعترف العبد، ثم يظهر الله عز وجل منته ونعمته على هذا العبد بمغفرة الذنوب. وأما الحساب الثاني حساب المناقشة، وهذا الذي يكون فيه العذاب، هذا الحساب بحد ذاته عذاب، بقوله عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وهذا هو الجمع بين الحديث وبين الآية سوف يحاسب حسابا يسيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة أنه قال من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة يا رسول الله ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يسيرا يعني ليس فيه عذاب، قال يا عائشة ذلك العرض، يا عائشة ذلك العرض، أي النوع الثاني من أنواع الحساب، أما المناقشة فهي التي فيها العذاب. من فوائد الحديث أن العبد مطلوب منه أن يستر نفسه في هذه الدنيا ويسعى في ستر نفسه في الآخرة بالإيمان والطاعة، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله عز وجل بالذنوب والمعاصي هتك الله ستره يوم القيامة. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله للعبد ستران، للعبد ستران، ستر بينه وبين ربه وآخر بينه وبين خلقه أو بينه وبين الخلق، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله ستره بين الخلق، هتك الله ستره بين الخلق. فوائد الحديث فيه إظهار منة الله عز وجل على العبد، وهذا من الحكم في إظهار هذه الذنوب والمعاصي وإقرار العبد المؤمن بها، وإلا فإنه ممكن أن يقال للعبد غفر لك ذنوبك واذهب إلى الجنة، لكن الله يظهر نعمته ومنته على عبده، تذكر ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا يقال قد غفرتها لك، فتظهر منة الله وفضله على هذا العبد. نعم.
7: قال رحمه الله باب تقرير النعم يوم القيامة على الكافر والمنافق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. قال فيقول أفظننت أنك ملاقيا؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أفظننت أنك ملاقيا؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت. ويثنى بخير ما استطاع. قال فيقول ها هنا إذا. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انتقي، فتنتق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليؤذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه.
5: هذا الحديث العظيم في موعظة بليغة، وفيه جملة من المسائل متعلقة بالمعتقد أو بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه تقرير النعم يوم القيامة، أن الله عز وجل يظهر نعمه على العبد وعلى الكافر والمنافق. جاء في أول الحديث أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فأخبرهم أنهم يرون الله عز وجل كما يرون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، وكما يرون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية من حيث الوضوح لا بالمرئي بالمرئي، فالله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه. وهذا الحديث فيه تقرير معتقد أهل السنة والجماعة الذي دل عليه القرآن والسنة والإجماع في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. دل عليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى في أكثر من آية، مثل قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وجاءت أحاديث الرؤية عن أكثر من 20 صحابية، منها هذا الحديث وحديث جرير وغيرها من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم. وقوله تضارون قرئت بالتشديد وبالتخفيف، بمعنى تضارون وتضارون، تضارون من الضرر، بحيث أنه كل العباد يرون الله عز وجل، فلا يحصل لأحد منهم كما يحصل في الدنيا حين يجتمع الناس لرؤية شيء معين فيحجب بعضهم بعضا، فلا يحصل بين العباد ضرر في رؤية الله سبحانه وتعالى. وقرئت أيضا تضامون، وهي كذلك بالتخفيف والتشديد، تضامون من الضم والتزاحم، فلا يحصل تزاحم في رؤية الله عز وجل. وتضامون بالتخفيف من الضيم وهو الظلم، وهو بمعنى تضارون، فلا يحصل لأحد ظلم في رؤيته لله عز وجل، كل يرى الله سبحانه وتعالى. وهذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام فيه إفادة أن الرؤية رؤية حقيقية، يرون وجه الله سبحانه وتعالى، لا كما يقول الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين أنها رؤية بدون مقابلة أو بدون جهة. ومسائل الرؤية من مباحث العقيدة وحولها كلام كثير. ثم ذكر قال فيلقى العبد فيقول أي فل أو أي فل، وهي ترخيم من فلان، مقصود به فلان، يا فلان قال يا فل، مثل منادات النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بقوله يا عائش، لا يسمى ترخيم. فيذكر الله عز وجل نعمته على العبد، ألم أكرمك وأسودك، أسودك يعني أجعلك سيدا مرتفعا في المكانة والجاه، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك أو أذرك ترأس وتربع، يعني ترتفع في قومك وتتربع عليهم. يقول بلى، اعترف بنعمة الله عز وجل. فيقول أفظننت أنك ملاقي، يعني هل كنت تؤمن بالبعث واليوم الآخر؟ قال لا. قال فإني أنساك كما نسيتني، أي أتركك في النار كما تركت طاعة الله عز وجل يوم القيامة. ثم يلقى الثاني فيقول له هكذا، ويلقى الثالث فيقول يا رب يا ربي آمنت بك بكتابك برسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال فيقول ها هنا إذا. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. يقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. وهذا حال المنافق، يظهر من الدين ما يحاول به خداع الناس لكنه في باطنه يعمل بالكفر، لا يؤمن بالله ولا بلقائه. قالوا نبعث عليك شاهدا يتفكر في نفسه، من الذي يشهد علي؟ أين هؤلاء الشهداء؟ فتشهد عليه أعضاء بدنه، فخذه ولحمه، أنه لا مجال للإنكار هنا. تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، كل ما كان يعمل به في هذه الدنيا فإنه يضرب على فيه ويختم عليه، ثم تتحدث أركانه، يده تقول عملت كذا وبطشت كذا، ورجله تقول مشيت إلى كذا وفعلت كذا، وهكذا بقية أعضائه، لحمه وعظامه تنطق، كما قال عز وجل حين يقول لها المنافق لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا من كمال عدل الله عز وجل على هذا العبد، قال ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. وهذا الحديث موافق لقوله الذي ذكرناه، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. من فوائد هذا الحديث أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، أن الله يتكلم، يكلم عبده. بل هذا الحديث فيه الرد على نفاة صفة الكلام، لأن نفاة صفة الكلام يقولون لا يمكن أن الله يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بلسان وشفتين ونفس وجوف وهكذا مما يكون عند المخلوق. أين الرد عليهم في هذا الحديث؟ بكلام الأيدي والأرجل والجلود والعظم والفخذ. تكلمت أو ما تكلمت؟ تكلمت. هل لها لسان وشفتين وما يكون المخلوق في الكلام أو لا؟ لا. إذن كما أن هذه لا يلزم منها وجود هذه الأشياء التي عند الإنسان، كذلك الله سبحانه وتعالى كلامه على الحقيقة يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، منزه عن كل نقص وعيب. وهذا أدلته كثيرة، منها تسبيح الحصى وسلام الشجر والحجر وغير ذلك من الأشياء التي تتكلم بدون ما يكون عند الإنسان من لوازم الكلام. نعم.
7: قال رحمه الله: باب في شهادة أركان العبد يوم القيامة بعمله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه فيقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالقرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بؤدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناظل.
5: وهذا الحديث نحو الحديث الذي مضى، أن من كمال عدل الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالشهود على هؤلاء الذين ينكرون ما فعلوا. فهذا الحديث فيه نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، وبيان كمال عدله عز وجل. وفيه أيضا ما مضى من الفوائد من إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والرد على المتأولة والمعطلة. وفيه كمال خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام حين ضحك وتبسم عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا بعد أن تشهد عليه أعضاءه وأركانه يقول: بعدا لكن، يعني يدعو عليهم، بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، يعني أجادل وأخاصم، يعني أنا أدافع عن هذه الأعضاء حتى لا تعذب وهي تشهد عليه. إن كنت صادقا في الدفاع عن أعضائك وبدنك وتطلب حمايته فعليك بطاعة الله في هذه الدنيا. نعم.
7: قال رحمه الله: باب في خشية الله عز وجل وشدة الخوف من عقابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروه نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لأن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له.
5: هذا الحديث فيه بيان فضيلة خشية الله سبحانه وتعالى، وأن على العبد أن يشتد خوفه من الله عز وجل مع رجائه من الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في قضية الخوف والرجاء. فهذا الرجل خاف من الله سبحانه وتعالى، هذا كان فيما مضى، فلما حان الموت عليه أمر أو أوصى أولاده أن يحرقوه وأن يأخذوا رماده فيلقوا نصفه في البحر ويلقوا نصفه في البر. فلما مات أمر الله أنصافه هذه التي في البر والبحر بأن تجتمع، فاجتمعت فرجع، فقال له لما فعلت ذلك؟ قال خوفا منك وخشية، فغفر الله عز وجل له ما فعل. فمن فوائد هذا الحديث أن هذا الرجل فعل ما فعل جهلا منه بأن يقدر الله عليه إذا فعل هذا الأمر، فعذر بجهله. فإذا هذا الحديث من الأدلة على العذر بالجهل. ومن فوائد هذا الحديث بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث فعل هذا العبد ما فعل ومع هذا غفر الله له. وينبه هنا على أن فعل هذا العبد كان جهلا منه، بمعنى أن العبد إذا علم فإنه سيؤاخذ على فعله ويعاقب، فهو لجهله فعل هذا خشية من الله سبحانه وتعالى. فيدل ذلك على أن من الفوائد أيضا أن خشية الله من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، أن خشية الله من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. من فوائد الحديث عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث أنه جمعه بعد أن ذر واحترق وذهبت أجزاؤه في البر والبحر فجمعه الله سبحانه وتعالى. نعم.
7: قال رحمه الله: باب في من أذنب ثم استغفر ربه عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة، اعمل ما شئت.
5: هذا الحديث مر معنا وذكرنا بعض المسائل المتعلقة فيه، منها مسألة أن العبد إذا وقع في الذنب مرة أخرى بعد أن تاب منه فإنه لا يؤاخذ على ما تاب منه من الذنوب السابقة ولا ترجع إليه إذا كانت توبته صادقة. فهنا يحكي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، وقوله يحكي عن ربه هذا من الألفاظ التي تدل على أن هذا الحديث حديث قدسي. قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وقوله هنا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فيه دليل على أن عبادة الله لا بد أن تكون مجموعة الخوف والرجاء. فالخوف في قوله ماذا؟ يأخذ بالذنب، أي يعاقب بالذنب. والرجاء في قوله يغفر الذنب، فجمع بين الخوف والرجاء، جمع بين الخوف والرجاء. ثم عاد إلى ذنبه مرة أخرى، وهذا العود للذنب مرة أخرى كما مر معنا سابقا في شروط التوبة، أن من شروط التوبة حين غفر له في الذنب الأول أنه كان عازما على عدم ماذا؟ العود. إذن قوله ثم عاد أي أنه حدث عنده العودة إلى الذنب بنية جديدة، وإلا فإنه قد عزم ألا يعود، لذلك قبلت توبته. وهذا طبع الإنسان، هو يكثر من ظلمه لنفسه من جهله، كل ابن آدم خطاء، لكن على العبد أن يصدق الله عز وجل في التوبة، ويجتهد في تحقيق الندم بشروطه التي ذكرناها. عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول النووي رحمه الله: هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة للتوبة، هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة للتوبة، وأنه لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته. قوله تاب يعني بالشروط، وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه. ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. بمعنى أن العبد لو ارتكب الذنب فإنه مطالب بالتوبة على الفور، فإن تاب وحقق شروط التوبة ثم بعد زمن رجع إلى الذنب ضعفت نفسه وهانت عليه وخف عنده خوف الله عز وجل وخشيته، فرجع للذنب إنه مطالب بتوبة أخرى فيغفر الله له أيضا إذا حقق الشروط. لكنه لو لم يتب وقع في الذنب وما تاب، ثم وقع في الذنب مرة أخرى ما تاب، وقع في الذنب ثالثة وعاشرة، فإنه بعد ذلك تكفيه توبة واحدة عن جميع الذنوب التي مضت من جنسه. من فوائد هذا الحديث بيان سعة رحمة الله عز وجل وفضله على العباد، ومن فوائد الحديث فضيلة الإيمان بأسماء الله وصفاته. فمن فضيلة الإيمان بأسماء الله وصفاته أنها من أسباب المغفرة، لذلك قال الله في هذا الحديث من أسباب مغفرة الله له، قال: علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وهذا من توحيد ماذا؟ أسماء الصفات. هذا الحديث دليل على فضيلة الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا من الإيمان باسم الله عز وجل الغفور والرحيم، صفات الله الرحمة والمغفرة. أما قوله في آخر الحديث قال عبد الأعلى: لا أدري أقال الثالثة أو الرابعة، اعمل ما شئت. قوله اعمل ما شئت لا يدل على الترخيص الله عز وجل للعبد أن يعمل ما شاء من المعاصي، وإنما معناه أن الله علم من هذا العبد أنه مهما ارتكب من الذنوب وحصل عنده تقصير فإنه سيرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فمع مخالطته للذنوب أيضا هو حريص على الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل. هذا معنى اعمل ما شئت، أي أنك إن ارتكبت الذنب فإنك سترجع إلى الله وتتوب إليه.
4: شرح كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
5: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
4: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
5: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيحه.
4: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
0: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
1: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
0: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
8: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
0: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
1: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
2: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة

0: يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الحافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب النفقات، المقصود بالنفقات أي الواجبة لمن يلزمه مؤونته ومن يلزمه النفقة عليه، يعني سواء كان من الأبناء والبنين والزوجات والآباء والأمهات، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمملوكين، وكذلك ما يتعلق بالحيوانات التي يعني التي هي له، فإن الواجب على على على على كل إنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه من النفقة يعني لهؤلاء جميعا. وذكر هذا الحديث المتعلق بنفقة الزوجة وأولادها عن هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها، وأنها تستأذن بأن تأخذ من ماله من غير علمه، يعني ما يحصل به كفايتها وكفاية أولادها. فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، وهو المتعارف عند الناس فيما يكون لمثل أبي سفيان لامرأته، لأن الناس يتفاوتون في النفقات، منهم من يكون يعني موسرا فينفق على حسب يسره، ومنهم من كان معسرا على حسب عسره، ومنهم ما يكون وسطا بين ذلك فينفق على حسب ما يقدر عليه. وأخبرت أن أبا سفيان أنه فيه شح، وأنه لا يعطيها ما يكفيها، وفي هذا وهو يدل على أنه يعطيها شيء ولكنه لا يكفيها، لأنها قد لا يعطيني ما يكفيني، فالإعطاء موجود وحاصل ولكن فيه شيء من القصور، يعني فيما تحتاجه إليه ويحتاجه أولادها. فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تأخذ من ماله من غير علمه ما يكفيها هي ولدها، ولكن هذا الأخذ بالمعروف لا يكون فيه زيادة ولا يكون فيه ظلم ولا يكون فيه تبذير ولا يكون فيه إسراف، وإنما يكون على قدر الكفاية، على قدر الكفاية. وما جاء في أوله من أنها وصف بأنه شحيح، هذا يعتبر من الغيبة، يعني مثله يعتبر مثله من الغيبة، ولكنها استثنية من الغيبة أمور تعتبر سائغة وجائزة، كهذا الذي حصل عند الاستفتاء، وكذلك ما يكون عند القاضي، فإنه يجوز للإنسان يذكر خصمه بأنه ظلمه وأنه عمل فيه كذا وأنه عمل فيه كذا. ولهذا جاء في الحديث الذي سبق أن من ربنا لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يعني مطل الغني ظلم يحل عرضه بأن يتكلم فيه وأن يعني يذمه وأن يقول ظلمني وأن يقول أخذ حقي أو أخر علي حقي، وعقوبته بأن يسجن ويؤدب حتى يؤدي الشيء الذي هو واجب عليه، وذلك لأنه واجد. أما إذا كان واجدا فمعلوم أن ما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإنما الكلام في من يكون قادرا. الحاصل أنه عند القضاء وعند الاستفتاء وكذلك عند المشورة، يعني إذا استشير إنسان عن إنسان بأنه سيشاركه أو سيصاهره أو غير ذلك، فإنه يذكره بما فيه، وهذا لا يعتبر من الغيبة وإنما هو من النصيحة، وإنما هذا من النصيحة. فهذا من أمثلة ما يستثنى من الغيبة. قد ذكر العلماء يعني ما يستثنى من الغيبة، وذكروها في المصطلح، وذكروها أيضا في بعض الكتب مثل النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، لما جاء عند الغيبة ذكر الأشياء التي هي مستثنات من الغيبة المحرمة، التي هي مستثنات من الغيبة المحرمة، وهذا منها. ثم إن هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو استفتاء وليس بقضاء، لأن القضاء لا بد فيه من الدعوة مدعي ومدعى عليه. وأما بالنسبة للفتوى فإنها ليست كذلك. ولهذا فهي سألت ولم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ليأتي أو يعني يحصل في مخاصمة بينهما أو مرافعة، وإنما سألته وأخبرها وأفتاها بأن لها تأخذ ما يكفيها، ولكن بالمعروف.
0: وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب.

0: رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
0: طارق
1: المحاربي أنه قدم المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا ويد الآخذ السفلى. وقد جاء يعني ذلك في حديث صحيحة حيث قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود، اليد العليا خير من اليد السفلى. وقال اليد العليا يعني هي المعطية والسفلى هي الآخذة. ومعلوم أن هذا العلو حسي ومعنوي، حسي ومعنوي، لأنه من حيث الحس أن هذا الذي يعطي يده من فوق، وهذا الذي يأخذ يعني يضع يده من تحت، ويضع الشيء المعطى من اليد العليا ليقع في اليد السفلى. ومن حيث المعنى لا شك أن الآخذ وأن الذي يحصل منه البذل ويحصل منه الإحسان يعني أولى وخير من السائل وخير من المعطى. وقد قال كما قلت في حديث حكيم الحزام اليد العليا خير من السفلى ولابدأ بمن تعول. وهنا ذكر يد المعطي العليا ويد المعطى السفلى وابدأ بمن تعول يعني الذي يلزمك الإنفاق عليه والإحسان إليه تبدأ به وتقدمه على غيره. فيقدم الإنسان بالإحسان وبالبذل يعني بأن يقدم أمه وأباه ويقدم أخته وأخاه. ولا يعني ذلك أن هذا في النفقة وأن الأخت مقدمة على غيرها، بل الأبناء أولى منها، لأن الأصول والفروع أولى من الحواشي، لأن الأصول الذي تحدر منه ميت والفروع الذين تحدروا من الميت هؤلاء الأصول والفروع. وأما الذين يكون من جوانبه يعني كان يشاركوه يعني يشاركوه في الأب أو يشاركوه في الجد، الذين يشاركون في الأب الأخوة والذين يشاركون في الجد الأعمام، فهؤلاء يعني يقدم الأولى فالأولى. ولهذا قال أمك وأباك يعني أن الأم تقدم ويكون الأب يعني بعدها، وكذلك الأخت تقدم على الأخ، لأن الغالب على النساء هو الحاجة وعدم الاكتساب بخلاف الإخوة الذين هم رجال، فإن الغالب عليهم أنهم يكون أحسن حالا من الأخوات، وذلك أن الرجل هو الذي يكتسب والمرأة يعني هي التي تحتاج إلى أن تعطى، فهي مقدمة على الأخ، وكذلك الأم مقدمة على الأب، وذلك لعظم حقها ولما حصل لها من التعب والنصب في حمله وولادته وإرضاعه والإحسان إليه وتربيته حتى نشأ، وهي التي كانت ملازمة له، بخلاف الأب فإنه يذهب لكسب الرزق وقد يسافر، ولا يكون اتصاله بابنه مثل اتصال أمه به الذي هو معها دائما وأبدا، تقوم برعايته والإحسان إليه وجلب المصالح إليه ودفع المضار عنه. ثم أدناك أدناك، يعني معناه أن الإنسان يبدأ بالأولى فالأولى. وأما بالنسبة للنفقة الواجبة فإن من يكون له أبناء فإنهم مقدمون على الإخوة.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالنفقة على المملوك، لأن المملوك هو ملك لسيده، يعني يستخدمه ويؤجره ويبيعه وما إلى ذلك، وليست منافعه مملوكة له بخلاف الأحرار. الأحرار منافعهم بأيديهم مملوكة لهم، وأما العبيد منافعهم لأسيادهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن للمملوك طعامه وكسوته، وأن لا يكلفه من العمل ما يطيق، يعني أنه يكسوه ويطعمه وينفق عليه، لأنه ليس حرا يتصرف ويكتسب كما يريد ويملك كما يريد وإنما ما يكتسبه وما يحصله هو لسيده. فإذا سيده عليه أن يقوم بما يجب عليه من الإنفاق له، من الإنفاق عليه، يجب الإنفاق عليه والإحسان إليه. وإذا لم يفعل ذلك فإنه يبيعه حتى يعني يقع في يد من يحسن إليه ومن يطعمه. أما أن يملكه ويؤذيه ولا ينفق عليه فإن ذلك غير غير غير سائغ، بل الواجب النفقة عليه، وأن لا يكلفه من العمل ما يطيق، عندما يستخدمه في عمل لا يشق عليه ولا يكلفه عملا يطيقه، وإذا كلفه بشيء لا يطيقه يعينه ويجعل من يساعده على ذلك. أما أن يجعله قائما بعمل غير قادر عليه فهذا ظلم له. نعم.
0: وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث تقدم في عشرة النساء.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر النفقة، لأنه ذكر يعني النفقة على الزوجة، وسئل ما حق زوجة أحدنا عليه، قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، وتكسوها إذا اكتسيت. فهنا أورد الحديث في معاملة النساء في عشرة النساء والإحسان إليهن ومعاشرة المعاشرة الطيبة، ولكنه أورد منه هنا القطعة المتعلقة بكتاب باب النفقات التي هي أنه ينفق عليها ويكسوها ويقوم بما يجب لها عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم.
1: ثم ذكر هذه القطعة من حديث جابر الطويل في صفة الحج، قد قال ذلك في حجة الوداع، وأن النساء يعني حقهن على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني معناها أن الكسوة والنفقة لازمة للرجل لزوجته، وأن يكون ذلك بالمعروف، يعني لا يكون فيه تقتير ولا يكون فيه شح يعني في حقها، وإنما يؤديه على الوجه المشروع، فلا يقصر فيما هو واجب عليه، ويعطيها ما يكفيها بالمعروف من الطعام والكسوة. فكما أنه ينفق على نفسه ينفق عليها، وكما أنه يكسو نفسه يكسوها، وهذا حق واجب عليه بمجرد كونها زوجة وعقده عليها وتسليمها نفسه له، فإن عليه أن يقوم بما يجب عليها من الكسوة والنفقة وغير ذلك مما هو مطلوب لها.
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع

0: أهمية الإحسان إلى من يجب عليه له عليه نفقة وعدم التقصير في ذلك، وأنه إذا ضيع ذلك وأهمل ذلك فإنه يكون آثما، بل ويكون أثمه كبيرا، يعني لو لم يكن عنده من الإثم إلا هذا لكان كافيا. ثم ذكر الحديث الذي في مسلم الذي هو بمعناه إيش قال؟
1: أن يحبس عمن يملك قوته،
0: أن يحبس عن عمن يملك قوته، يعني الذي يجب عليه يعني الإنفاق عليه، فعليه أن يقوم بما يجب، يعني بما يجب عليه يعني لذلك. فالحديثان الأول الذي في صحيح مسلم والذي قبله كلهما بمعنى واحد، لأن هذا يعني حديث مسلم
1: أن يحبس عمن يملك قوته،
0: نعم، يعني كفى به إذن يحبس عمن يملك قوته، نعم.
1: وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم.
0: هذا الحديث يتعلق بالحامل التي توفي عنها زوجها، يعني هل يعني لها نفقة، هل لها نفقة أو ليس لها نفقة. معلوم أن المال إذا مات الميت فإنه يكون ميراثا بمجرد الموت، ومعلوم أن المرأة تكون أسوة الورثة وتكون من جملة الورثة، فهي لا تعطى يعني نفقة، وإنما تأخذ حقها من الميراث وتنفق على نفسها، لأن المال صار مشتركا، يعني ليس خاصا بها، وإنما هو الميراث الذي يكون يعني على حسب ما فرض الله عز وجل. فهذا فيه أنه لا يقال إنه ينفق عليها من المال وأنها ينفق عليها من التركة حتى تضع، ليس الأمر كذلك، وإنما هي تأخذ حقها وتنفق على نفسها منه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله،
0: ثم ذكر الحديث الذي يتعلق بفاطمة بنت قيس وأنه قال لا نفقة لها، هذه مطلقة، هذا الحكم في مطلقة، وأن المطلقة المبتوتة ليس لها سكنة ولا نفقة، وقد مر الحديث في ذلك. إذا ما يتعلق بفاطمة بنت قيس ليس متعلقا بالوفاة الذي يتعلق بالحديث الذي معنا، وإنما هو في موضع آخر، وهو الطلاق الذي لا تحل معه إلا بعد زوج.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني، رواه الدارقطني وإسناده حسن.
0: ثم ذكر هذا الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى،
1: ويبدأ أحدكم بمن يعود،
0: يعني جاء مثل هذا الحديث عن حكيم بن حزام في الصحيح، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. وفي آخره قوله تقول المرأة طلقني أنفق أعطني أو طلقني، وهذه قيل إنها مدرجة، وأن أبا هريرة سئل عنها فقال إن هذه من كيس أبي هريرة، يعني فهي يعني من ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء بعد ذلك ما يدل على أن من لم ينفق على زوجته يلزم، وإن لم ينفق عليها فإنه يطلقها، كما أن الذي يملك العبد إما أن ينفق عليه وإن لم ينفق عليه يبيعه حتى يصل إلى من ينفق عليه، وكذلك المرأة إذا لم ينفق عليها يعني يطلقها حتى تتزوج من ينفق عليها. فهذه الجملة هي مدرجة، ولكنه جاء بعض الآثار التي تدل على صحة معناها، وأن من لم ينفق على زوجته ومن امتنع عن إنفاق زوجته فإن عليه أن يطلقها، إما الإنفاق وإما الطلاق.
1: وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله

0: بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: فقلت لسعيد: سنة. فقال: سنة. وهذا مرسل قوي.
1: ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب أنه قال في الرجل لا ينفق على زوجته أنه يطلقها، وهذا مرسل وهذا كلام تابعي، لكنه لما قيل له سنة قال سنة يعني يصير مرسل، يعني معناها أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هناك واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيل المراسيل، ولكن يعني ولكنه يتأيد يعني بما يأتي عن عمر رضي الله تعالى عنه.
0: وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن.
1: ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى
0: أمراء الأجناد،
1: كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم، يعني بأن يلزموهم بأن ينفقوا عليهن أو يطلقوهن، وإذا طلقوهن فإنهم يدفعون أجرة، يدفعون نفقة ما مضى الذي قبل الطلاق، لأن النفقة ثابتة ما دامت في عصمته، وإذا كان لم ينفق فإنه يلزم بأن يدفع الشيء الذي هو مستحق عليه، الذي هو مستحق عليه. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وكذلك المرسل الذي عن سعيد المسيب يدل على أن الزوج أنه لا يهمل زوجته ويتركها عالة تتكفف الناس، وإنما عليه أن ينفق عليها، وإن لم ينفق فإنه يطلقها حتى تتمكن من الزواج وتتمكن من حصول من ينفق عليها.
0: وعن أبي هريرة

0: قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد.
1: قد جاء ثم أورد هنا من الترتيب، يعني في من ينفق عليه ومن يحسن إليه، وذكر فيه أنه يعني يبدأ بنفسه ثم بولده ثم بزوجته ثم بمملوكه. وقد جاء في بعض الروايات تقديم الزوجة على الأولاد، تقديم الزوجة على الأولاد. وجاء يعني في صحيح مسلم يعني في حديث تقديم الزوجة على غيرها، وأنه بعد الإنفاق على نفسه ينفق على زوجته ثم يعني على يعني مملوكه. وذلك أن الزوجة إذا لم ينفق عليها فتطالب بالطلاق، والمملوك إذا لم ينفق عليه فإنه يباع. الزوجة لا بد من نفقة عليها، وإذا لم ينفق فإن لها حق المطالبة بالطلاق، والمملوك كذلك إذا لم ينفق عليه له حق المطالبة بالبيع. فإذا هذا الحديث في تقديم الأولاد، ولكنه جاء في بعض الروايات وفي صحيح مسلم أيضا تقديم الزوجة على الأولاد، تقديم الزوجة على غيرها.
0: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه البر وتقديم الناس في البر والإحسان إليهم، وأن الرسول هذا الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أبر، يعني من أولى الناس ببر وإحساني؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك، ثم أدناك أدناك. وهذا يدل على تعظيم حق الأم وعلى الأب، وذلك لما حصل لها من العناء الشديد يعني الولد من حمله ووضعه وإرضاعه وتربيته والإحسان إليه، جلب المصالح إليه ودفع المضار عنه، فهي التي هي ملازمة له. وحتى بلغ مبلغ الرجال وحتى صار يقوم بنفسه، قبل ذلك كل هذه الأمور هي على أمه، ولهذا صار لها حق. وكرر عليه الصلاة والسلام يعني ذلك لها ثلاث مرات، كرر ذلك في حقها ثلاث مرات، وبعد الثالثة قال ثم أباك. هذا يدل على عظم حق الأم وأنها أعظم من حق الأب، وهذا معروف لأن هذه عندها ما بذلت من له ما لا يبذله غيرها، وأبوه أخف منها ودونها يعني، وإنما عليه الرزق والنفقة والكسوة ويجلب المنافع لهم، والمرأة هي التي ملازمة، فلهذا صارت مقدمة وصار لها حق عظيم، يتبين من تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم لحقها وللبر بها ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يأتي بعدها الأب، ثم قال أدناك أدناك،
0: قال ثم الأقرب فالأقرب.
1: نعم، ثم الأقرب فالأقرب، يعني الأقرب الأقارب في النسب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يتبع قوله فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.
2: بلوغ المرام. من أدلة الأحكام. من أدلة
1: الأحكام. وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
2: لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
1: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
0: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
1: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
2: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
3: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الشمائل المحمدية.
2: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
2: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 68.
4: قال رحمه الله: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
2: ثم عقد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له هذه الترجمة، قال: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتواضع هو لين الجانب وخفض الجناح وطيب المعاملة والبعد عن التعالي على الناس والترفع عليهم والتكبر. قال: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتواضع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وفي تعاملاته، ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عديدة جدا في هذه الترجمة، تجد في كل حديث من هذه الأحاديث بيان لتواضعه عليه الصلاة والسلام من جانب، في تعامله مع الخادم، تعامله مع المرأة، تعامله مع الضيف، أخلاقه وتعامله مع الناس عموما، فتجد أحاديث متنوعة كل حديث يبين تواضع النبي عليه الصلاة والسلام من جانب من الجوانب. هو عليه الصلاة والسلام في أخلاقه كلها على خلق عظيم وأدب رفيع وتواضع جم صلوات الله وسلامه عليه. أورد المصنف رحمه الله أول حديث في هذه الترجمة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والإطراء هو المدح والثناء وتجاوز الحد بذلك. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والنصارى غلوا في ابن مريم، فمنهم من جعله إلها ومنهم من جعله ابنا للإله، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا عظيما. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهذا فيه النهي عن المغالاة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه، بحيث يصل الأمر ببعض الناس إلى التجاوز في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضفي عليه من صفات الله وخصائص الرب وحقوقه سبحانه وتعالى على عباده. وهذا يكثر عند أهل الغلو من الطرقية وغيرهم، فتجده يهتم للمدح والثناء على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يهتم بالاتباع والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، فتجد يفرط في جانب الاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وينشغل بباب المدائح والمغالاة في حقه وشأنه صلوات الله وسلامه عليه. وتجد في مدح هؤلاء له مدحا لا يليق إلا بالله رب العالمين وحده سبحانه وتعالى، لا يليق بأحد من البشر كائنا من كان. قرأت مرة في مجلة شعرا يمدح فيه ناظمه النبي عليه الصلاة والسلام، عنوان القصيدة محمد صلى الله عليه وسلم. البيت الأول في القصيدة هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. أو ما علم هذا الناظم أن محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يأوي فيها إلى فراشه يقول مفتقرا ومتذللا ومنكسرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكا، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. هكذا كان محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول كل ليلة يناجي ربه ويتذلل وينكسر بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثم يأتي هذا الآتي ويأخذ هذه الأوصاف والأسماء لله رب العالمين، فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فيأخذ هذه الأوصاف ويجعلها لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فما كان عليه الصلاة والسلام يرضى ذلك وينكر ذلك أشد الإنكار، ويغضب لوجود ذلك أشد الغضب صلوات الله وسلامه عليه. فتجد تحت هذا الباب يدخل ركام من الغلو والتجاوز للحد في المدح والثناء للنبي صلى الله عليه وسلم بما هو من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى وحقوقه جل وعلا على عباده. ومن ذلكم قول القائل في مدح النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من جودك، يعني من كرمك وفضلك وعطائك، الدنيا وضرتها، أي الآخرة. ومن أيضا للتبعير، فبعض جوده بزعم هذا الدنيا والآخرة. وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، أي بعض علومك. وقد سمع عليه الصلاة والسلام امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. ما قالت من علومك علم اللوح والقلم، قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. علم الغيب مختص برب العالمين سبحانه وتعالى. فغضب صلى الله عليه وسلم أشد الغضب. ثم المناجات والمنادات واللوذ والعوذ بمن؟ يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، أين الله؟ معاذ المستعيذين وملاذ المستلذين سبحانه وتعالى. ولو أن هذا القائل قال في أبياته: يا خالق الخلق، يناجي الله: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، كيف ترون الأبيات؟ لو أنه قال يناجي رب العالمين: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، أي يا الله، عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك، أي يا الله، الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. كيف تكون هذه الأبيات؟ توحيد خالص وإيمان تام ومناجاة عظيمة لرب العالمين. فانظروا كيف عندما يؤخذ حق الله ويعطى لغيره كيف يكون الكلام في غاية الشناعة وتمام السقوط وفي أشد ما يكون من الباطل والعياذ بالله. فالتوجه والنداء إنما يكون لله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا أمر يجب أن ينتبه له. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. يحذر عليه الصلاة والسلام مما صنع هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اختار لنا عليه الصلاة والسلام، والواجب علينا أن نرضى باختياره، وهذا من تمام حبه عليه الصلاة والسلام أن نرضى باختياره صلى الله عليه وسلم. قال: قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. ولهذا على الإنسان أن يختار ما اختاره عليه الصلاة والسلام وما وجه إليه، فيقول: قال عبد الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نختار له ما اختاره هو عليه الصلاة والسلام ورضيه لنفسه. قال: قولوا عبد الله ورسوله. ولو تتأمل في هذه الكلمة التي اختارها عليه الصلاة والسلام تجد أنها جاءت في مقام الوسط والاعتدال، وتحقق للعبد الوسطية في هذا الباب، تحقق للعبد الوسطية في هذا الباب، لأن فيها الإيمان بأمرين يتعلقان به عليه الصلاة والسلام، وهما العبودية والرسالة، العبودية والرسالة. وهو عليه الصلاة والسلام أكمل عباد الله عبودية لله وتحقيقا لطاعته سبحانه وتعالى. والرسالة وهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فكان رسولا أمينا وناصحا ومعلما مشفقا صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعندما تقول عبد الله ورسوله تعطيك هذه الجملة توازن واعتدال وتوسط ومجانبة ومباعدة عن الغلو والجفاء. لأنك إذا قلت عبد الله فأنت تستحضر هنا أن العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب ولا من حقوقه. إذا قلت عبد الله هذه تعطيك قاعدة في هذا الباب، وهي أن العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الله. خصائص الله لله، ليست لأحد من عباد الله مهما علت مكانة هذا العبد ومهما ارتفعت. لا يستحق أن يعطى شيء من خصائص الله ولا شيء من حقوق الله. حقوق الله لله وخصائص الله لله، لا يستحقها أي أحد مهما كان. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فحقوق الله لله، مهما علت منزلة العبد فيبقى عبد، لا يستحق شيء من خصائص الرب ولا يستحق شيء من حقوق الرب سبحانه وتعالى. فإذا هذا جانب، عبد الله والعبد لا يعبد. قال ورسوله، هنا بيان لمقامه. والله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. فإذا آمنت بأنه رسول فالرسول حقه أن يطاع وأن يطاع.

0: أيضا الغالط الآخر الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، هل تنسجم مع عبد الله؟ لا، هذه أشياء للرب، خصائص للرب وحقوق الرب وخصائصه له سبحانه وتعالى، لا تعطى لأحد كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء، حقوق الله لله، خصائص الله لله سبحانه وتعالى. وإعطاء شيء من خصائص الله اسمه في الشريعة شرك، هذا اسمه، إعطاء شيء من خصائص الله أو حقوقه لغيرها اسمه في الشريعة شرك بالله. والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول هل تعلم له سميا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فخصائص الله وحقوقه له سبحانه وتعالى، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فخصائص الله وحقوق الله لله رب العالمين، لا تعطى لأي أحد كائن من كان. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يعطى شيئا من خصائص الله، ولا يرضى أن يعطى شيئا من حقوق الله، وما وجد من ذلك أو من بدايات ذلك في عصره وفي حياته أنكره أشد الإنكار، وغضب على وجوده عليه الصلاة عند وجوده أشد الغضب صلوات الله وسلامه عليه. والجانب الآخر ورسوله، هذا يخرج به الإنسان عن جانب الجفاء، يخرج به عن جانب الجفاء، لأن حق الرسول أن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فحق الرسول أن يطاع، فإذا آمن بأنه رسول عليه أن يطيعه فيما أمر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بهذا الحديث في الترجمة لأن فيه بيان لكمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لكمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد من عباد الله، همه في حياته تحقيق العبودية لله رب العالمين، ذلا وخضوعا وانكسارا وتواضعا وقياما بطاعة الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. فكان أعبد الناس لله وأكثرهم لله خشية وأتقاهم لله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم.
1: نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عند البخاري من الأنصار، وأيضا في رواية أنه كان معها ابن لها أو ابنة لها، معها صبي لها، وجاء في رواية في مسلم، ولننتبه لهذه الروايات، وجاء في رواية لمسلم الحديث قال في عقلها شيء، في عقلها شيء، فامرأة ومعها صبي لها وفي عقلها شيء، وفي عقلها شيء، وقالت إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة، يعني في أمر وحاجة عندي إليك أريد أن تقف تسمعها مني. قالت إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت. انتبه أيضا لقوله شئت، يعني ترك اختيار المكان لها هي، ما قال تأتيني في المكان الفلاني، قال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك، أجلس إليك. وجاء في صحيح مسلم زيادة قال فخلا معها، أي جلس معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها، حتى فرغت من حاجتها، يعني حتى انتهت من إبداء كل ما عندها وكل

0: ما أرادت عرضه وذكره للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من تواضعه، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يتواضع للصغير، للكبير، للمرأة، للعبد، للخادم، يعامل عباد الله سبحانه وتعالى بالتواضع. وهذا التواضع من الأسباب العظيمة والدوافع الكبيرة لقبول ما بعث به وانتشاره بين الناس. قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم.
1: قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر.
0: الإسناد، إسناد الحديث فيه السويد بن عبد العزيز لين الحديث، لكنه توبع، تابعه غير واحد وعند الإمام أحمد وعند غيره، وبهذه المتابعات يصح الحديث، فهو ثابت وجاء في أيضا البخاري وفي مسلم كما أشرت إلى ذلك وأشرت إلى بعض ألفاظ الصحيحين. نعم.
1: قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، كان يعود المريض، ولو كان المريض صغير السن، ولو كان المريض أيضا غير مسلم، ولو كان المريض غير مسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض. وعيادة المريض فيها فوائد عظيمة، منها تسليته وإدخال السرور على قلبه، ومنها الفوز بما أعده الله سبحانه وتعالى لمن عاد مريضا، ومن عاد مريضا فهو في مخرفة الجنة. وجاء في حديث أنه يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي، إذا زاره في الصباح، وإذا زاره في المساء يصلي عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفيها فضائل وفوائد عظيمة جدا، فيها فضائل وفوائد عظيمة، وأيضا إضافة إلى ما يكون من الزائر من كلمة طيبة ومواساة لطيفة ونصيحة مشفقة ودعوة صالحة إلى غير ذلك من الفوائد والآثار. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه عاد غلاما نصرانيا، عاده وهو مريض في بيته، وكان في مرض الموت، كان ذاك الغلام في مرض الموت، فعاد وكان والده عنده، والد الغلام كان عنده، فوقف عند رأسه عليه الصلاة والسلام، ودخل عليه سرور عظيم بدخول النبي عليه الصلاة والسلام عليه وعيادته لا في مرضه، ثم قال له: أسلم. دعاه للإسلام عليه الصلاة والسلام، فرفع الغلام رأسه إلى والده كأنه يستشيره: ما رأيك؟ رفع رأسه إلى والده، قال: أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فرحا يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فحتى غير المسلم يزار، وتكون زيارته، تكون زيارته وسيلة لتأليف قلبه ودعوة الإسلام، ولعله بسبب تلك الزيارة يأنس بك ويسمع منك كلمة ينفتح بها صدره للإسلام فيسلم. وأعرف شخصا بالذكر ولم أره، لكن حددت عنه في زماننا هذا، متخصص في بلده لزيارة المرضى من غير المسلمين في المستشفيات، متخصص لهذا، متخصص بزيارة المرضى من غير المسلمين في المستشفيات، ومعتني بهذا عناية عجيبة جدا، مهتم بهذا الأمر اهتمام عجيب. ومن الله عز وجل عليه بأن أسلم عدد على يديه من هؤلاء المرضى، أسلم على يديه عدد، وبعضهم أسلم ولم يبقى على الحياة إلا وقتا يسيرا، مثل ما حصل للغلام في قصة عيادة النبي عليه الصلاة والسلام له. فعيادة المريض فيها فوائد وفيها آثار عظيمة، وكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض، سواء كان المريض صغيرا أو كبيرا، مسلما أو غير مسلم، كان عليه الصلاة والسلام يعود المريض. ويشهد الجنائز ويشهد الجنائز. ومن يقرأ كتب الحديث يجد قصص كثيرة ومر معنا شيئا منها قريبا في شهوده عليه الصلاة والسلام الجنازة، ومن آخر ما مر جنازة بنته أم كلثوم رضي الله عنها وقد مرت معنا قريبا. قال ويركب الحمار، ويركب الحمار، والحمار معدود في ذاك الوقت أقل وسيلة نقل، أقل وسيلة نقل في ذلك الزمان. قال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فالحمار كان من أقل، يعني فيه وسائل أفضل من الخيل والإبل أفضل منها، فكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، ويجيب دعوة العبد، يعني لو كان الذي دعاه إلى بيته عبد مملوك رقيق، إذا كان دعاه يجيب عليه الصلاة والسلام. وبمثل هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة كسب صلوات الله وسلامه عليه القلوب، كسب القلوب وأحبته صلى الله عليه وسلم النفوس، وهي مدعاة إلى الخير والفائدة وحب الخير وحب الاستفادة. قال ويجيب دعوة العبد. وكان يوم بني قريظة، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوب. يوم بني قريظة، قصة بني قريظة معروفة لأنهم نكثوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وخانوه يوم الأحزاب، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من أمر الأحزاب توجه إلى بني قريظة، توجه إلى بني قريظة وحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه، وانتهى الحصار بقتل جميع رجال هؤلاء الخونة الذين خانوا الله وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا المؤمنين. وكان يوم بني قريظة على حمار، على حمار مخطوم بحبل من ليف، الخطام يعني الزمام الذي يقاد به الحمار من ليف، وعليه إكاف من ليف، الإكاف البرذع، والذي يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه ويكون أسهل وأيسر شيئا ما للراحة، فكان إكافه من ليف، فالإكاف أي البرذع الذي يوضع على ظهر الحمار، وهو بما ثابت السرج الذي يوضع على ظهر الفرس، والرحل يوضع على ظهر البعير، فكان إكاف وعليه إكاف من ليف، وعليه إكاف من ليف، وهذا يعني دابة متواضعة ركب على دابة بهذا التواضع، وأيضا الذي يوضع عليه ويجلس عليه عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة المتواضعة، هذا كله من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في جامعه وقال لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس ابن مالك، ومسلم هو الأعور وهو واهي الحديث، حديثه لا يحتج به، وكما قال الترمذي لا يعرف هذا الحديث إلا من رواية مسلم الأعور، فيكون الحديث ضعيف، فيكون الحديث ضعيف الإسناد، لكن كل ما ذكر في الحديث، كل ما ذكر في الحديث من معاني دلت عليها شواهد في سنته عليه الصلاة والسلام، مثل عيادة المريض، شهود للجنازة، ركوب للحمار إلى آخر ذلك، هذا كله له دلائله في سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
3: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية. لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
3: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: مسائل وقواعد في العقيدة.
6: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
7: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
8: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
5: مسائل وقواعد في العقيدة.
9: والله تبارك وتعالى قد أخبر على أن هذا الدين سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك جعل من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالرسول شارك الأنبياء في معجزات، في المعجزات المحسوسة، لأن الأنبياء السابقين معجزاتهم محسوسة، مثل موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه فانفلق، وهذه معجزة من الله، لا يمكن أي عصا أن تفلق البحر الأحمر، ولكن هذه معجزة من الله تبارك وتعالى. وكذلك الأنبياء، صالح جعلت له الناقة التي طلعت من الجبل من الصخرة، وكذلك عيسى جعلت له تلك الآيات كما نص عليها كتاب الله، ولكن تلك المعجزات لا يستفيد منها إلا أحد شخصين: الشخص الذي حضر ورآها ووفقه الله تبارك وتعالى الإيمان بها، والشخص الذي يؤمن بما جاء في كتاب الله بحيث أنه يصدق ما أخبرت به الأنبياء. أما القرآن وهو معجزة الرسول الخاصة، وعنده كما قلت معجزات أخرى شارك الأنبياء فيها، فقد انفلق له القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وسبح الحصى في يده والناس يسمعون تسبيحه، ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، معجزات كثيرة من نوع معجزات الأنبياء السابقين، ولكن أعطي المعجزة الدائمة المستمرة وهي كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم كلام الله. ولهذا تحدى به البشرية جميعا على أن يأتوا بسورة من مثله، وأخبر على أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا زال التحدي مستمرا به إلى قيام الساعة. والله تبارك وتعالى لم يفرط في كتابه من شيء، والسنة شارحة وموضحة ومبينة لكتاب الله، فهذا كتاب الله، الله تبارك وتعالى جعله معجزة لنبيه ليستمر إلى قيام الساعة، بمعنى أن الدين الإسلامي هو الدين الناسخ للأديان جميعا، الصحيح منها منسوخ والمحرف محرف، لأن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا بنفس القرآن، حرفوا التوراة والإنجيل وغيروها وبدلوها، ولا زال الباب يشرع حتى الوقت الحاضر. ولكن الإسلام ما فيه تشريع جديد، كتاب الله موجود بين أيدينا، والله قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
5: مسائل وقواعد في العقيدة.
6: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
7: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
8: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
5: مسائل وقواعد في العقيدة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. انتقل إلى هذا السائل الذي يسأل حفظكم الله عن الضابط الشرعي في القصر والجمع أثناء المطر بارك الله فيكم وأثناء السفر أيضا.
4: الجمع رخصة وليس واجبا، وإنما يجوز للناس أن يجمعوا في سفرهم إذا كان الجمع أرفق بهم وأيسر لأمورهم، وإذا لم يجمعوا فعدم الجمع هو الأفضل، يصلوا كل فريضة في وقتها. كذلك في المطر، إذا كان المطر ينزل وتوقع الناس أن يستمر نزوله وقد حان وقت صلاة تليها صلاة أخرى والمتوقع أن يستمر هطول المطر إلى الصلاة الآتية وما بعدها، ففي هذه الحالة يجوز الجمع طبعا بدون قصر. والأغلب أن الجمع يكون في صلاة المغرب والعشاء، لأن الناس ربما يكتنون في بيوتهم، وأما صلاة الظهر والعصر فلو جمع الناس في الغالب أنهم ينطلقون في حياتهم، فينبغي ألا يصير لجمع الصلاتين الظهر والعصر لأجل المطر إلا إذا كان جرت العادة أن هذا المطر يستمر منسكبا إلى ما بعد العصر بوقت كثير. فإذا كان كذلك جاز أن إذا اجتمعوا لصلاة الظهر أن يصلوا الظهر والعصر معا. وأما المسافر فكما أشرت إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، الأفضل أن تصلى الصلوات في أوقاتها، لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى اختصار الوقت استعمال الوقت للسير وأحب أن يجمع جاز الجمع. فالجمع رخصة من الله لعباده عند الحاجة، وأما القصر فالأصل في الفريضة أنها فرضت للمسافر بصفة القصر.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم.

يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

صفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله

والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين.

ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن

ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم،

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة

0: علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: يقول في رسالته: أولا، من عمل عملا لا يرضي وجه الله ثم تاب ثم عاد لهذا العمل مرارا وتكرارا، فهل له من توبة أم لا؟
3: نعم، له توبة لعموم قوله تعالى: إن الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا الرجل إذا تاب من هذا الذنب توبة نصوحا تاب الله عليه، ثم إن دعته نفسه فيما بعد ذلك إلى مقارفة هذا الذنب ففعله ثم تاب منه توبة نصوحا مخلصا فإن الله يتوب عليه. وهكذا كلما فعل ذنبا ثم تاب منه توبة نصوحا صادقة ثم غلبته نفسه فيما بعد على فعله ثم أعاد التوبة فإنه يكون على آخر أحواله، إن كان آخر أحواله التوبة النصوح فإنه كمن لا ذنب له، وإن كان آخر أحواله أنه مصر على هذا الذنب فإن له حكم المصرين عليه.
0: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: السلسلة الصحيحة.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
0: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء.
1: مختصر زاد المعاد. مختصر زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر والمعروف بابن قيم الجوزية، عرض فيه رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله لجواره بأسلوب ناصع الديباجة ظاهر المقصد. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية، فأودعه هذا المختصر المفيد. مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. مع الدرس 65.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه.
3: نعم، الرباط، الرباط هو من يجلس في الثغور، أي الطرق التي يخشى من الكفار أن يهجموا على المسلمين منها، هذا يسمى الثغر الذي هو مدخل للأعداء، فهناك يجتمع فيه المجاهدون في تلك الناحية ويرابطون فيها، أي يجلسون فيها خوفا من أن يفاجأ المسلمون بهؤلاء، وهم مجاهدون ومرابطون في هذا الثغر، في هذا الطريق الذي يخشى من الكفار. فرباط يوم وليلة، 24 ساعة تجلس في هذا الرباط من أجل تصد الكفار وتكون في طريقهم لئلا يغزو المسلمين ويقتربوا منهم. إذا فعلت ذلك يوم وليلة خير لك من صيام شهر وقيامه. نعم.
2: وقال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه.
3: سأل الله الكريم من فضله، لو مات في حال الرباط استمر أجره، ما هذا الأجر العظيم الذي يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، لو مات على هذه الحالة استمر له

0: أجره كل هذا الأجر إلى يوم القيامة، سأل الله الكريم فضله. نعم.
1: وأجري عليه رزقه وأمن الفتان.
0: نعم، أجري عليه رزقه لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وأمن الفتان يعني أمن من فتنة المحيا والممات، أمن من فتنة عندما يسأل في قبره من ربك ومن نبيك وما دينك، يثبته الله ويجيب الجواب الصحيح فيكون من أهل الجنة وينعم في قبره ويفتح له بابا إلى الجنة ويرى مكانه من الجنة، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالله يثبت المؤمن عند سؤاله كما يثبته عند الاحتضار، إذا حضره الموت فالشيطان يدنو منه ويحاول أن يميته على غير الحق، فالله يثبته على الحق ويموت على شهادة أن لا إله إلا الله، كذلك يثبته أيضا في قبره، فإذا سئل من ربك قال ربي الله، ومن نبيك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما دينك قال ديني الإسلام. أما والعياذ بالله الظالمين الذين لم يحصل لهم التثبيت فإنه عندما يسأل ويقال له من ربك فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من نبيك، ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما دينك، ها ها لا أدري، سمعت الناس، فيقال له لا دريت، وعند ذلك يفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا مقعدك من الجنة لو كنت مؤمنا، فيغلق عنه الباب ويفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك لأنك لم تؤمن بالله، فيقول يا ربي لا تقم الساعة. أما المؤمن فعند إجابته يفتح له باب إلى النار ويقول هذا مقعدك لو لم تؤمن، ثم يغلق عنه باب النار ويفتح له باب إلى الجنة ويقول هذا مقعدك من الجنة، ويأتيه من بردها ويأتيه من رائحتها فيقول يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة، يبي يذهب إلى منزله فيقال إنك آتيه إن شاء الله، فيفسح له في قبره وينور له فيه، هذا المؤمن. أما المنافق والمرتاب الكافر والعياذ بالله فإنه يفتح له باب من النار ويأتيه من حرها ودخانها والعياذ بالله، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه والعياذ بالله. ولذلك قال بعض العلماء والقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالمة، نجانا الله وإياه.
1: وقال لرجل حرس المسلمين ليلة على ظهر فرسه من أولها إلى الصباح لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها.
0: نعم، لما حرسهم ليلة وهو على فرسه لم يبت يحرس الجيش لئلا يأتيهم العدو بغتة، لم ينم تلك الليلة على فرسه يدور ويحرسهم، فلا ينزل إلا لأداء الصلاة أو لقضاء حاجته، فلما أصبح قال له النبي قد أوجبت، يعني وجبت لك الجنة، وجبت لك الجنة مهما عملت بعد ذلك ما يضرك لأنك حصلت لك الجنة الآن وكتب الله لك الجنة ولن يكون للنار عليك سبيل.
1: وذكر أبو داود عنه من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة.
0: بالله. نعم، إذا كان الإنسان ما غزا هو بنفسه والناس يغزون ويذهبون للجهاد وهو تارك الجهاد في سبيل الله ولم يعن غازي يجهزه ويخلفه في أهله بخير، بمعنى يجهزه بالذي يستطيع أن يغزو به من راحلته وزاده وينفق على أهل هذا الغازي حتى يرجع، أصابه الله بقارعة لا يتركه الله، الناس يذهبون ويجاهدون ويجاهدون بأمالهم وأنفسهم وهذا لم يعمل شيئا لا بنفسه ولا بماله. أما إذا عمل شيئا بنفسه أو بماله فإنه يكون مثل المجاهدين. نعم.
1: وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد.
0: نعم، فسر أبو أيوب رضي الله عنه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال هو ترك الجهاد أنفع الناس، العلماء للناس، أو الذين ينفقون من أموالهم، أو الذين يجاهدون في سبيل الله، هؤلاء فيهم نفع للناس، وهؤلاء إذا أصلحهم الله فهم على أجر عظيم. الذي يبذل ماله للمسلمين هذا يعطيه ويجاهد في سبيل الله، وهذا فقير يطعمه، وهذا مدين يسدد دينه، أسأل الله لك، هذا فضل عظيم. أو عالم متفرغ للعلم يفتي هذا ويعلم هذا ويرشد هذا وينكر على هذا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا فضل عظيم. أو إنسان يجاهد في سبيل الله ويجاهد أعداء الله فهذا فضل عظيم. ولكن والعياذ بالله ربما أن الإنسان يفعل هذا الشيء لغير وجه الله، فيكون هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة ونادى الله سبحانه وتعالى العالم قال لم أعلمك كتابي، ماذا عملت؟ قال يا ربي تعلمت وعلمت الناس. قال الله له إنك فعلت ذلك ليقال هو عالم وقد قي. قال والناس بالدنيا والله فلان عالم وحصلت لينتبه، ما قصدت وجه الله، اذهبوا به إلى النار. ويؤتى بالرجل الغني المنفق فيقول الله له ألم أعطك من أصناف المال، ألم أغرك عن الناس، ماذا عملت؟ قال يا ربي تصدقت وفعلت وكعطيت. قال صحيح فعلت ذلك، ولكنك فعلت ذلك ليقال، ليقال هو جواد هو كريم، ما قصدت بذلك وجه الله، اذهبوا به إلى النار. ثم يؤتى بالذي يجاهد في سبيل الله ولكن قصده الرياء والسمعة، فيقال له ألم أمرك بالجهاد؟ قال يا ربي جاهدت في سبيلك وقتلت الأعداء. فقال الله إنك فعلت ذلك ليقال فلان شجاع فلان جريء وقد قال الناس ذلك، اذهبوا به إلى النار. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فحذاري حذاري من الرياء ومراءة الناس بالأعمال، ترائي الناس بعلمك أو ترائيهم بعملك أو ترائيهم بنفقتك أو ترائيهم بجهادك أو بصيامك أو بصلاتك، ما ينفعك الناس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأنه إذا قصد مراءة الناس فقد أشرك بعبادة الله. أن تقصد الناس، والله يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن قصد بعلمه أو بإنفاقه أو بجهاده غير الله قصدها الناس فهذا أشرك مع الله، لأنه يعمل لأجل الناس، والعمل من أجل الناس رياء والعياذ بالله. نعم.
1: فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أولا، فإذا
0: نعم كان صلى الله عليه وسلم هذا من هديه، أنه إذا ذهب إلى الجهاد في سبيل الله يتحين الفرصة ويكون من أول النهار بكرة يبدأ، لأن هذا أول النهار فيه بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر بورك لأمتي في بكوريا، بكرة النهار أول النهار فيه بركة، سواء في طلب العلم أو سواء في طلب المال أو سواء في أي عمل من الأعمال، أول النهار فيه بركة ويحصل فيه إعانة. ولذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه بمن نلت العلم، العلم الذي حصلته، فذكر خمس مسائل من جملتها قال وبكور كبكور الغراب، أول الطيور يفارق عشة ويذهب في طلب الرزق هو الغراب، يذهب مع طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، هو أول الطيور حركة. قال ببكور كبكور الغراب من أول ما يب، فهذا أول النهار فيه بركة في سعيه وفي كسبه، سواء في طلب علم أو في حفظ قرآن أو في أي عمل من الأعمال فيه سر بركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند السفر يسافر أول النهار، وعند الجهاد يبتدي بالقتال أول النهار. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بورك لأمتي في بكورها، تحصل البركة في أعمالك إذا أتيتها بكرة مبكرا أول النهار، تحصل لك البركة، تحصل لك الإعانة من الله سبحانه وتعالى.
1: فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس.
0: نعم، إذا مثلا فاته أول النهار أخرها إلا بعد زوال الشمس، لأنه في ذلك الوقت يبتدي النصف الثاني من النهار، فيحصل بذلك أيضا النصر. نعم،
1: أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. وكان يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا، وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام وبايعهم على الهجرة وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه.
0: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه أحد ويسلم يبايعه على توحيد الله، يبايعه تارة على طاعة الله، يبايعه على الجهاد في سبيل الله، يبايعه على الإنفاق في سبيل الله. كل إنسان يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام على حسب ما يناسبه. فكان فيهم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم من يبايعه على أن لا تسأل الناس شيئا، بايعتك على الإسلام وعلى أن لا تسأل الناس شيئا. ويستزم بهذه المبايعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه إذا جاءوه أو عندما يحزبهم أمر من الأمور لأجل يقويهم ولأجل أن يبعث فيهم روح الشجاعة وروح الجد في العمل. فلذلك في غزوة الحديبية لما أن المشركين صدوه صلى الله عليه وسلم عن الحرم، وذهب عثمان بن عفان أرسله الرسول إلى أهل مكة لأجل أن يسعى بالصلح بينهم، فلما وصل إلى مكة أتى خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر كاذب، أتى رجل وقال إن عثمان قتل بمكة. فلما سمع النبي الكلام هذا وأن عثمان قتل طلب المبايعة من الصحابة لأجل أن يدهم أهل مكة من أجل قتل عثمان رضي الله عنه، ولكنه صار غير صحيح. ما هذا؟ فنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم تحت الشجرة وبايعهم: قد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل هذا الكلام، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغلب على ظنه أو قد يكون عنده علم أن عثمان لم يمسه سوء، ولذلك لما بايعهم مد يده وقال: هذه يد عثمان. فصافح صلى الله عليه وضع يده اليسرى بيده اليمين، قال: هذه يد عثمان. فبايع بيده صلى الله عليه وسلم عن عثمان، وعثمان بمكة رضي الله عنه فأراه. فالمهم من النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهم، أو يأتي الإنسان على أول الإسلام فيبايعه صلى الله عليه وسلم، فكان يبايعهم على الإسلام ثم يخص الإنسان بالشيء الذي يناسبه. ولذلك قال لرجل: أبايعك على الإسلام وعلى ألا تسأل الناس شيئا. فكان هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه يمشي في الجيش أو يمشي مع أصحابه ثم يسقط صوته أو يسقط عصاه من راحلته، والناس يبرون له يمشون، بعضهم يمشون ما يبغى ناول عصاي، لا ينزل من البعير وياخذ العصا ويخلنا ناول، قال: لا، انا بايعت الرسول على الا اسال الناس شيئا، واذا قلت ناولني العصا فقد سالتك شيئا، ولا عصا انزل من راحلتي واخذ العصا واطلع ولا اطلب من احد يناولني اياه. فهذا كلهم من حرصهم على الوفاء بمبايعه النبي عليه الصلاه والسلام والقيام بما التزموا به على وجهه.
1: وكان يشاور أصحابه في الجهاد ولقاء العدو وتخير المنازل، وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف.
0: نعم، هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام، من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، أنهم إذا مشوا في طريق ناظرهم الرسول وينتبه لهم يشوف اللي حصل عليه نقص أو حصل تقصير أو كذا من أجل استحاجتهم. فكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يتخلف عنهم من أجل أن يمشي خلفهم يشوف إنسانا تأخرت راحلته أو إنسانا حصل عليه نقص أو إنسانا تأخر من أجل ما يحصل عليه. فهذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك مثل ما مر علينا في الدرس السابق في قصة جابر رضي الله عنه، كان النبي خلف الجيش يتتبعهم، أحد متأخر وكذا، فوجد جابر جمله هيا يمشي، هل جمل أعيا عن المشي، وقال: مالك يا جابر؟ قال: البعير عيش، هزيله. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له وضرب الجمل وقام الجمل وذهب يمشي من أحسن إبل، حتى إنه يصير في المقدم، حتى أن جابر رضي الله عنه يقول: إن الجمل حصل لي منه أذية، لأنه يريد يتقدم على ناقة الرسول وأنا ما بيتقدم على ناقة الرسول، بدل ما كان يلا يطلع الناس وعجزا يمشي بسبب دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن النبي كان يتفقدهم ويتفقد حاجاتهم عليه الصلاة والسلام.
1: ويردف المنقطع، وكان
0: يعني يردف المنقطع، إذا رأى إنسان والله بعيره ما حي يشيله، لا رسبه ما مشى البعير لأنه هزيل وكذا، قال: تعال ارسب معي، فيردفه ويخليه يرسب معه صلى الله عليه وسلم، يردفه. هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام وإحسان وغاية التحبب إلى أصحابه. وإلا فبعض الناس ما يرى أن أحد كف له يرسب وراءه، ما يبي حد لا على بعيره وحده، أحد يردف أحد لا ما يصير، لازم يصير الحال. الرسول عليه الصلاة والسلام ربما ركب الحمار على الحمار وأردف معه، مثل ما ركب معه معاذ رضي الله عنه، كان النبي راكب على حمار ومعاذ رأس من خلفه، مردف المعاذ على الحمار. هذا من خلقه من تواضع، يركب حمار ويردف عليه آخر، وعلى بعير إذا ركب أحد أردفه، ما مثل متكبرين ما يرسب معه أحد، لا ما يصير معه أحد. فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمؤمن أن يحرص أن يتخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وكان أرفق الناس بهم في السير، وإذا أراد غزوة ورى بغيرها ويقول: الحرب خدعة.
0: نعم، إذا أراد غزوة ورى بغيرها صلى الله عليه وسلم، ومعنى ورى بغيرها النبي عليه الصلاة والسلام ما يكذب ولا يتكلم بشيء خلاف الواقع، لا، لكن تورية، والتورية يعني لها أمثال كثيرة، لكن من أمثالها إنه مثلا وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو يخشى أن العدو يكون يأخذ حذره منه، فهو إذا أراد أن يغزو وأخبر الصحابة أنهم يغزون، جعل يسأل صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو جهة الشمال، عازما أنه يغزو وأنه يتجه جهة الشمال، ما يقول صلى الله عليه وسلم بيروح للجنوب، لا، لكنه بس يسأل، يقول: إذا مشينا من المدينة جنوب وش هو المارد، والمارد اللي بعده وش هو، الوادي الفلاني هل هو ربيع، يسأل عن جهة الجنوب ويسكت عن الشمال ما يفعل. وهو ما قال صلى الله عليه وسلم إن سنذهب جنوب وقاصدنا الشمال، لكنه بس يسأل عن موارد الجنوب. ثم يظن بعض الناس أنه يبي يذهب هنا، ليش سأل؟ ما سأل أنه يبي يروح هذا، وهو ما قصد هذا، قصد صلى الله عليه وسلم حينما يسأل أن الناس يظنون، النبي ما قال لهم نبي نروح جهة الجنوب، لا، لكنهم يظنون ظن. طيب إذا مشينا على الصباح من المدينة وش أحسن ما نقيل فيه، وش أحسن ما نبيت فيه، الوادي الفلاني اللي سنمر عليه هل هو ربيع، هل هو المارد الفلاني، هل فيه ماء طيب، هل كذا وكذا، فصار يسأل عن موارد الجنوب وهو قاصد يذهب للشمال، لكن ما قال نبي نذهب جنوب، وما كذب صلى الله عليه وسلم، بس يسأل سؤال، ثم يقع في أذهان الناس أنه صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى الجنوب وهو ما قال سنذهب. فهذا التورية يوري، يعني يوم أرى لما سأل عن هذه الأمور صار تورية، أن الناس ظنوا أنه سيذهب إلى هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول: الحرب خدعة، هذا من خدعة الحرب، أنك تخدع الناس الكفار، لأن الكافر أنت حريص على أنك تقتله وتأخذ ماله، فلك أن تخدعه بكل ما استطعت منه. الحرب خدعة، لكن المخادعة بين المسلمين هذا ما يجوز، لكن المخادعة مع الكفار أعداء الأعداء، وإلا المخادعة بين المسلمين هذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحرب خدعة، ولذلك يعمل هذه الأعمال تورية منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وكان يبعث العيون يأتون،
0: كما أنه صلى الله عليه وسلم أيضا بعض الأوقات في وقت بساطة مع أصحابه ربما ما زحهم ببعض الشيء، ولكنه لا يمزح إلا بحق، لكن هم يفهمون ربما خلاف ما أراد. كما جاءه رجل وقال يا رسول الله الناس يمشون للغزو وأنا ما عندي شيء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعطيك ولد الناقة. فقال يا رسول الله ولد الناقة وش يسوي بي؟ ظن أنه يبي يعطيه حاش صغير. قال نعطيك ولد الناقة. قال وش يسوي بي ولد الناقة؟ فقال النبي وهل تلد النوق للإبن؟ إبن أعطيك ولد كبير يعمل. فالنبي قال قصد بذلك ليمزح معه صلى الله عليه وسلم، ولا الجمل الهرشري له 20 سنة ولد ناقة، فالنبي قصد بذلك يمازحه على يا رسول الله ولد الناقة، هو ظن أن ولد الناقة حاش صغير هذا ولد الناقة، فالنبي ما قصد ذلك، قال أعطيك ولد ناقة إن شاء الله ولد الناقة. فهذا مزح وهو كلام حق، النبي ما قال شيء ما هو حق. ومثل ما قال مرة صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تشتكي زوجها في بعض الأشياء، النبي سمع شكواها وشاف أن الشكوى ما هي واضحة عند الحيل، إنما ما شاف شيء بين، وأراد أن يمازحهم صلى الله عليه وسلم. قال زوج فلان؟ قالت نعم. قال الذي في عينه بياض؟ قالت لا ما خبرت بعينه بياض يا رسول الله. فذهبت ولما رجعت للبيت جعلت تنظر زوجها وتنظر ذا ولا تنتظرين يقول زوجها، قالت والله أنا رحت للرسول وكذا ما قال لي الرسول. ضحك زوجه وقال صحيح هو هنا عينه ما به بياض، كل عين به بياض وسواد، النبي ما قال هو الذي بسواد عينه بياض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحهم ويدخل عليهم السرور وهو ما قال إلا حق، كل عين به بياض وسواد، قال هو الذي في عينه بياض كل عين به بياض، لكن هي فهمت شيء آخر، فهمت في سواد عينه بياض، هذا اللي فهم النبي ما قال إلا حق. فهو عليه الصلاة والسلام ربما يوري في الحرب وربما يمزح. وكذلك لما أتت إليه امرأة عجوز كبيرة في السن قالت يا رسول الله أنا كذا وكذا وأنا عجوز، اسأل الله أن يدخلنا الجنة، اسأل الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام العجوز ما تدخل الجنة. فلما قال ما تدخل الجنة العجوز، فمسكينة ضاق صدره وراحت العائشة وقالت أنا سألت الرسول أنه يدعي لي وأن أكون من أهل الجنة وقال لي كذا وكذا. فقالت لها عائشة نعم ما سمعتي وش يقول الله؟ الله يقول إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا، ما يدخل الجنة إلا بكر، ولا أنت متي عجوز لكن عند دخول الجنة تكونين بكر ما تكونين عجوز. فلذلك انسر خاطره دعا لها الرسول عليه الصلاة والسلام. هو صحيح هي ما تدخل وهي عجوز على حالة ذي لجة الجنة، ما هي داخلة في حالة ذي، الله سبحانه وتعالى ينشي إنشاء آخر وتكون على أكمل صفة وغاية الجمال فتدخل على هذه الكيفية. فكل هذا النبي ربما مزح لا يقول إلا ما يقول حق، ومزحته هذا وفعله عليه الصلاة والسلام هذا مما يدخل السرور على أصحابه ومما يحصل بينهم الألفة، فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع
0: نعم. وهذا من الحزم، هذا من حزم أمير الجيش أنه ما يمشي بس يبعث العيون أمامه، يبعث الجواسيس كل يوم يبعث ناس هنا وناس هنا ويتتبعون لئلا يأتيهم العدو على غرة وليعرف حالة عدوه، فيبعث هذا من شهامة الأمير، وهذا من السياسة الشرعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها. النبي عليه الصلاة والسلام من حيث يمشي من المدينة وهو يبعث ناس يتقدمونه ويشوفون الأخبار ويسألون ويروحون يذهبون إلى موارد الماء ومن وجدوا على الماء سألوه من إن أنتم، ويسألونهم عن مثلا الفلان والفلان وين ذهبوا وين كانوا وين كنا، حتى كل يوم الرسول عليه الصلاة والسلام الأخبارية جيده بالخبر أن الصحابة له دفعهم عيون له صلى الله عليه وسلم وجواسيس له عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل.
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: شيخا، هذا السائل يقول: لقد كثرت نشاطات أهل البدع من الحزبية والدعوة والتبليغ والصوفية والخوارج وغيرهم، فأصبح عدد المقبلين عليهم كثر، ونحن تضاءلت دروسنا التي كنا نقوم بها والتي تكاد تكون منعدمة، وتتمثل في قراءة شروحات لأهل العلم، وتشتت جمع السلفين بدعوى التصدر، وأننا لم نجالس العلماء، فما العمل شيخنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
9: أقول: الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله جل وعلا هذا الإنسان النجدين بيّن له طريق الخير وبيّن له طريق الشر، بيّن له طريق الخير وبيّن له طريق الشر. فالواجب على المسلم أن يأخذ بما أمر الله جل وعلا به وبما مضى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. فحديث الافتراق السابق الذكر بيّن في من هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فمن سلك غير سبيل فرقة الناجية هلك مع أهل البدع والأهواء على اختلاف طرقهم ومسمياتهم، سواء كانوا خوارج أو كانوا متصوفة أو كانوا من جماعة التبليغ أو من الإخوان أو من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو نحو ذلك، فإن ذمهم عن السلف وارد وبيان بطلان مذاهبهم واضحة، وأهل العلم قد بيّنوا وأوضحوا وجلوا هذا الأمر بما لا مزيد عليه. فمن سلك سبيلهم فإنه يهلك، كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلك. وأما نصيحتي لإخواني من أهل السنة أن يجتهدوا في نشر العلم بما أقدرهم الله جل وعلا عليه. لا أقول لطلاب العلم علموا الناس ما لا تعلمون، وإنما علموهم ما فهمتم من كلام أهل العلم وما سمعتم من دروس أهل العلم، وتقرأوا على الناس من شروحات أهل العلم السلفيين الأكابر بما يكون فيه توضيح لأمور الدين، ولا تتكاسلوا، فإنكم إن لم تقوموا بهذا الأمر قام به أهل البدع والأهواء. فالواجب على السلفي أن يتحمل هم هذه الدعوة، وأن يتحمل هم هذا الدين، وأن ينشر بقدر استطاعته، وأن يكون على إخوانه ومجتمعه مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يسعى في تعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، يسعى في تعليمهم العقيدة السلفية التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولن تقف ضد أهل الأهواء بمثل العلم، فإن العلم هو قاهرهم بلا شك، مهما جاءت من شبهة ومهما جاءت من ضلالة فإنك لن تردها بالصراخ ولن تردها بالسفه، وإنما تردها بالعلم. ولذلك جاء على ابن عباس رضي الله عنه قوله: ليس أحد أحب إليه هلاك من إبليس، وذلك أنه تأتين البدعة من المشرق ومن المغرب فأقمعها بالسنة. لن تغلبوا أهل البدع ولن تحملوا سلاحا على أهل البدع بما هو أعظم من العلم الشرعي، فبه نصرة الدعوة السلفية، وبه تقومون بما أوجبه الله جل وعلا عليكم على اختلاف الوجوب بينكم فيما كان وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا. فطالب العلم يعلم ما استطاع، وإياه أن يعلم ما لم يتعلمه خشية أن يقع في الغلط والخطأ. صلى الله للجميع التوفيق والسداد.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
10: وبالوالدين إحسانا.
2: وبالوالدين إحسانا.

0: ما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: الوالدان خصهما الله سبحانه بالذكر في كتابه الكريم، وأوجب البر إليهما لعظم حقهما ورفعة شأنهما.
2: فالبر بالوالدين قربة جلية وعبادة سمية، وهي من هدي أنبياء ورسل رب البرية. فهذا نوح عليه السلام يخص والديه بالدعاء بالمغفرة بقوله:

0: وكذا عيسى بن مريم عليه السلام حين قال عنه الله عز وجل:
1: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
2: وكذا حال يحيى عليه السلام الذي قال الله عنه:

0: الدنيا.
1: وقد جعل الله سبحانه الإحسان إليهما والبر بهما من أعظم الحقوق بعد أداء حقه العظيم الذي خلق له الثقلان، ألا وهو توحيد رب العالمين.
0: قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. فهذا شيء مضطرد في القرآن، أن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. فحق الله هو الذي خلق الإنسان من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحق الوالدين لأنهما تعبا في تربية هذا الولد وتنشئته.
2: وكيف لا يكون حق الوالدين عظيما وهما اللذان بذلا الغالي والنفيس من أجل أبنائهما؟ فهذه الأم كم قاست من مشاق أثناء حملها، وكم عانت من آلام أثناء ولادتها، وكم بذلت نفسها لخدمة مولودها تسهر من أجله الليالي، مؤثرة راحته على راحتها وصحته على صحتها.
0: حملته أمه وهنا أي ضعفا على ضعف لما تلاقيه لأثناء الحمل من المشقة ومن الضعف، فإن هذا الحمل على حساب صحة الأم وعلى حساب قوة الأم، فلذلك تنهك الحامل وتتعب لأنها تغذي مولودا في بطنها، تغذي جنينا في بطنها وتحمله، فتتعرض لمشاق وهنا على وهن. ثم لا يقف الحد عند هذا على الحمل، الولادة صعبة وخطر عظيم على صحة الأم. إنسان يخرج من إنسان ما هو سهل هذا، تعرض الأم عند الولادة لخطر عظيم، فإما أن تلده بدون عملية تدخل طبي، وهذا فيه صعوبة بلا شك وحالة خطر يفضي إلى الموت، وإما أن يحتاج إلى التوليد القيصري والمسمون القيصري، وذلك أيضا أصعب لأنها سيشق بطنها ويجري لها من أثناء العملية ما يعرضها للخطر والتعب، هذا خطر شديد. أولا حمله في البطن مشقة وتعب، وثانيا خروجه من البطن بالولادة تعرض للخطر الشديد، بل تعرض للموت. ثم لا يقتصر الأمر على هذا، إيصاله في عامين، يحتاج إلى رضاعة بعد ولادته، يحتاج إلى رضاعة، وهذه الرضاعة من ثدي الأم ومن غذائها، فهو يشاركها في غذائها، ففي ذلك مشقة. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هي ترضعه من غذائها ومن قوتها، يشاركها في حياتها وفي طعامها وشرابها وفي صحتها، وأيضا ما يكفي الإرضاع، بل تحتاج إلى تنظيف وإلى مزاولة شيء مستكره من ما يخرج منه من البول والغائط، هذا كله على الأم، تنويمه وإيقاظه ومراعاته في منامه، لأنه لا يملك شيئا. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يدري ولا يحس ولا يعرف الخطر ولا يعرف شيء، فلا بد أن أمه تراقبه، تكون حوله نائما ومستيقظا، فهي تراقبه وتراعيه، هذا في أثناء الرضاع.
1: بل إن الأمة تقاسي المتاعب العظام في سبيل تربية أبنائها، ترعاهم بعد الولادة وتهيئ لهم من الظروف ما يجلب لهم السعادة، وتحرص كل الحرص أن تكون نشأتهم نشأة صالحة ليبلغوا سن الرشد وقد زرعت فيهم الآداب البهية الزكية والأخلاق السمية العلية.
0: ثم بعد مدة الرضاع والفطام يحتاج أيضا إلى رعاية وتربية ومتابعة حتى يبلغ سن الرشد. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم بالمضاجع. هذا من ناحية الأم وما تقاسيه من هذه المتاعب مع هذا المولود حتى يبلغ الرشد ويعقل ويستقل بنفسه. كل هذا تتابعه الأم لأنها هي التي تبقى معه في البيت، ولذلك عمل الأم في البيت. هذا هو الفطرة السليمة، وهذا هو المنهج الإلهي، أن عملها في البيت، وهو عمل ليس بالسهل، عمل شاق. هذا ما تقاسيه الأم وما تتحمله الأم، وهي مع ذلك متحملة وراضية ومحبة لذلك ومتعطفة معه، لا تتكره ولا تتبرم. أضف إلى ذلك أن هذا المولود لو أصابه مرض فإن الألم الذي يصيب أمه أكثر مما يصيب المولود، فهي تتألم له وتسهر عليه وتتابع حالته، تسهر عليه ولو نام، تخاف من المزعجات، تخاف من تراقبه. فمهمة هذه الأم عظيمة جدا. وأفرض أنها ولدت عشرة مواليد أو أكثر، كل واحد يحتاج إلى هذه العناية وهذه الكلفة، إذن ماذا تقاسيه الأم مع أولادها؟ لا يتصور هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى في عونها ولا يضيع لها عمل.
1: وها هو الأب يبذل جل أوقاته مشتغلا في سبيل توفير متطلبات أبنائه واحتياجاتهم، يعطيهم بقدر ما عنده، راجيا أن يكون قد أوفى بحقه تجاههم.
0: الوالد لا شك أنه يخاف على ولده ويشفق عليه ويوفر له ما يريحه، فهو يحضر له ما يحتاج إليه ولو بالاستدانة، إذا لم يكن عنده مال يستدين ويحضر لهذا المولود أو لهؤلاء الأولاد ما يكفيهم ويقوم بحاجتهم. من أين له هذا؟ يتعب ويكد ويكسب ويتعرض للأخطار والأسفار ليحصل لأولاده القوت والنفقة ليستريحوا. الوالد عليه مسؤولية عظيمة أيضا، ومتحمل لمسؤولية ومشقة عظيمة.
2: لذلك قضى الله الحكيم العليم في كتابه الكريم بالإحسان إليهما والبر بهما، وخاصة في حال ضعفهما عند الكبر، فقد كدح في صغرك من أجلك وشقيا وتعبا لراحتك، فرد إليهما جزءا من هذا الجميل وأحسن لهما كما وصاك رب العالمين.

0: قضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا مطلقا في حق الوالدين، ولكن في حالة الكبر من الوالدين يتأكد الإحسان إليهما لأنهما في حالة قوتهما لهما حق، ولكن حاجتهما أقل لأنهما يكتسبان وهم أقوياء ويقومان بمصالحهما ما دام فيهما قوة، لكن إذا ذهبت القوة وجاء الكبر احتاج إلى البر أكثر والإحسان أكثر لأنهما يضعفان عن تحصيل حوائجهما ومصالحهما، فهنا يتأكد على الولد أن يقوم بما يحتاجان إليه وأن يبر بهما أكثر، وإلا فالبر بهما واجب من حين إن الإنسان يكلف يبلغ سن التكليف يجب عليه البر بوالده ولو كان شابين أو قويين فلهما البر والإحسان، لكن إذا صار إلى حالة الضعف فهما أحوج إلى البر، ولهذا قال إما يبلغن عندك الكبر أي الشيخوخة.
1: وإياك والتضجر عند التعامل معهما أو التكبر عليهما في حال ضعفهما أو الإساءة إليهما، فقد نهى الله جل في علاه عن التأفف عندهما، فكيف بمن زاد في عقوقهما؟
0: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتضجر من وجودهما أو وجود أحدهما الكبير عندك، بل تحمل هذا بالصبر والاحتساب وطيب النفس، لا تقل لهما أف أي لا تتضجر من القيام بحقهما، لأن هذا عبادة وأنت مأجور ولك الثواب في هذا، فأحتاج إلى صبر، ولا تبدي لهما أي توجه، بل أبدي لهما الفرح والبشاشة والسرور وأدخل عليهما الانبساط، لا تقل لهما أف. إذا كان قول أف تأفف والتضجر لا يجوز، فكيف بالأذى اللي أكثر من التأفف؟ كيف بالأذى الذي يكون من الولد أكثر من التأفف؟ باب أولى الضرب أو الكلام الجارح أو المن عليهما هذا أعظم من التأفف، لكنه نص على التأفف لينبه به على ما هو أعظم منه.
2: ومما أمر به سبحانه في باب الرفق بالوالدين والإحسان إليهما ألا يرفع الابن صوته عليهما تأدبا معهما وتواضعا لهما،
0: ولا تنهرهما لا ترفع صوتك عليهما، بل كلمهما بلطف وبخفض صوت تأدب معهما، لأن رفع الصوت يدل على غضبك عليهما، فتأدب مع والديك، ولا تنهرهما لا تزجرهما وترفع صوتك عليهما، لأن هذا نوع من العقوق. ولا يكفي هذا، بل قابل ذلك بالدعاء أيضا، يعني أضف إلى هذا الدعاء لهما وقل رب ارحمهما ادعو لهما بالرحمة. ولماذا نص على الرحمة؟ لأنهما رحماك وأنت صغير، فأنت تدعو الله أن يرحمهما في مقابل ما رحماك وأنت صغير، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربياك صغيرا احن عليهما حينما يكبران، لأن حالتهما في حال الكبر تشبه حالتك في حال الصغر، والشيء بالشيء يذكر كما ربياني صغيرا.
1: وليكون المرء منا بارا بوالديه يجب عليه معرفة البر وصوره حتى يعمل به.
0: البر يكون بالإنفاق عليهم وتوفير حوائجهما، ويكون أيضا بلين الكلام معهما والأدب معهما، ويكون بالمجالستهما وتأنيسهما وإجابة طلباتهما، فالبر يتنوع، كل ما هو إحسان إلى الوالدين فهو بر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، غاية الأدب وغاية الخضوع لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالبر أنواع، ومنه طيب الكلام معهما، هذا من البر، السلام عليهما، تطيب خواطرهما وإدخال السرور عليهما، فكيف بالذي يتكبر الآن على والديه ولا يرى لهما حقا، ويذهب مع أصدقائه ومع الناس ولا يلتفت إلى والديه ولو كان محتاجان إليه.
2: ولتعلم أيها الابن البار أن البر بالوالدين لا ينقطع بموتهما أو موت أحدهما، بل هو مستمر لما بعد ذلك، وستنال أجره إن احتسبت ذلك عند مولاك وخالقه.
0: والبر بالوالدين يكون في حال حياتهما كما سبق، ويكون بعد موتهما، لا ينقطع البر بالوالدين بموتهما، بل يبقى لهما حق عليك وهما ميتان. ولهذا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والديه أنهما ماتا، فهل بقي من برهما شيء؟ قال نعم تصلي عليهما مع صلاتك، يعني تدعو لهما مع الدعاء لنفسك، الصلاة معناها الدعاء هنا، فإذا دعوت لنفسك تدعو لوالديك، رب اغفر لي ولوالدي، تصلي عليهما مع صلاتك وتنفذ وصيتهما إذا أوصيا بوصية على الوجه المشروع فإنك تنفذها ولا تتركها تضيع ليصل الأجر إليهما، تصلي لهما مع صلاتك وتنفذ عهدهما بعد موتهما، وتصل الرحم المتعلقة بهما، أقاربك من جهة الأب أو من جهة الأم تصلها، ويكون هذا من البر بالوالد الذي هو الرابطة بينك وبينهم، يكون هذا من البر، تصل أرحامك الذين يجمعك بينك وبينهم الوالد أو الوالدة، هذا من البر بالوالدين. وكذلك أيضا تبر بصديقهما، صديق الوالد أو الوالدة تبر بهما، لأن هذا من ما يجب عليك أن تصل الصديق للوالد أو الوالدة في حياتهما، لأن هذا يسرهما، ولأن الوالدين يحبان هذا الشخص، فأنت تحبه لمحبة الوالدين، فهذا من البر بهما بعد موتهما.
1: ومما يجب أن يعلم أيضا أن البر بالوالدين واجب على الأبناء عظيم وحق جسيم، حتى وإن كان الوالدان كافرين، وبذلك جاء البيان في كتاب رب العالمين.

0: الدين تتبع سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تطعهما في ترك طاعة الرسول، لكن لا يسقط هذا حق البر عليك لهما، فتحسن إليهما ولو كان كافرين، وتبر بهما ولو كان كافرين. فكيف بالوالد المسلم وصاحبهما في الدنيا معروف؟ فهذا مما يدل على أكدية حق الوالدين والبر بهما حتى ولو كانا كافرين، لأن الوالد الكافر له عليك أيضا نعمة، رباك وحنى عليك وعطف عليك وتابع حالتك حتى استغنيت بنفسك، فله حق المكافأة. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا في المسلمين تدعو لهما بالرحمة. أما الكافر، الوالد الكافر، فتحسن إليه لكن لا تدعو له بالرحمة، بل تدعوه إلى الإسلام والدخول في الإسلام.
1: وبعد معرفتنا لمعنى البر وصوره حتى نعمل به، علينا أن نعلم معنى العقوق وصوره لنجتنبه ونحذر منه.
0: العقوق هو قطع البر عن الوالدين، المعصية الوالدين، قطع الإنفاق، قطع الصلة، عدم الاستئذان منهما إلى غير ذلك، هذا هو العقوق ضد البر بالوالدين، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، هو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، لما جاء في الحديث الصحيح أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر الحديث، كما أن حقهما بعد حق الله كذلك معصيتهما تكون بعد معصية الله في الإثم والعقوبة والعياذ بالله. عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب تلي الشرك بالله عز وجل، قد لا يعق الإنسان والديه مباشرة ولكن يتسبب في عقوقهما. كيف؟ قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: هل يلعن الرجل أباه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويلعن أمه فيلعنه. هذا عقوق غير مباشر ولكن له حكم المباشرة، فيتجنب الأسباب التي تؤدي إلى عقوق الوالدين.
2: ومن أشد العقوق الذي يفعل في هذا الزمان وضع الأبناء لآبائهم فيما يسمى بدور رعاية المسنين، فأي قلب يحمله هذا النوع من الأبناء؟ وما أشنع هذا الذنب الذي سيلقون به رب الأرض والسماء؟
0: ظهر الآن مع الأسف في المجتمعات المسلمة في أن الوالد إذا كبر يرمى في دور الإحسان ورعاية المسنين كما يسمونها، تخلص منهما الولد ويضعهما أو أحدهما في رعاية المسنين، ولا كأنه من أولادهما، كأنهما والدان لهؤلاء الذين هم في دور الرعاية، رعاية المسنين. يا سبحان الله، هذا حيوان ولا إنسان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو أعظم العقوق، وهذا لا يفعله من في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى. ما شعورك لو أن ولدك عمل بك هذا العمل؟ عندما تكبر وتمرض يأخذك ويضعك في دور الرعاية ورعاية المسنين، ماذا يكون شعورك وغضبك عليه؟ وماذا يكون الإثم الذي يتحمله هو؟ لماذا تطالب بحقك وأنت لم تؤدي الحق الذي عليك؟
2: الجزاء من جنس العمل، من بر بوالديه نال بإذن الله الأجر الوفير والخير الكثير، ومن عقهما كان ظالما لنفسه مرتكبا للإثم الوخيم والذنب العظيم.
0: من بر بوالديه حصل على مغفرة الله سبحانه وتعالى، ومن عق والديه حصل على غضب الله، ولهذا في الحديث: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. فمن بر حاز على رضا الله، ومن عق والديه حاز على سخط الله عز وجل. كذلك من بر والديه فإن الله جل وعلا يصلح أولاده ويجعلهما بررة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومن عق والديه سلط الله عليه أولاده، فعقوه كما عق والديه. بر الوالدين يسبب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار. فبر الوالدين يسبب دخول الجنة، وعقوق الوالدين يسبب في الحديث الآخر أن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من عق والديه، وهذا عقوبة له. فبر الوالدين وإرضاء الوالدين والعقوق ترتب عليهما آثار في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان صلة الرحم تسبب الفسحة في الأجل وتسبب بسط الرزق فبر الوالدين من باب أولى، لأنهم أقرب الأقارب. فبر الوالدين يسبب لك أن الله يفسح في أجلك ويمدد في أجلك، والعقوق يسبب قصر العمر وضيق الرزق، كما أن البر يسبب الفسحة في الأجل وانبساط الرزق. والجزاء من جنس العمل، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
2: وبالوالدين إحسانا.
3: وبالوالدين إحسانا.
1: البصائر في هداية الحائر.

0: والسنة، فبهذا نستطيع أن نطبق الوسطية، ليست بالقول، لا، لا بد من عمل، لا بد من تراجع الأرض الواقع لنكون حقا مطبقين وسطية والاعتدال. أما التكلم باللسان مع مخالفة الواقع لذلك فلا ينفع، لا بد أن يكون قولا موثقا بالعمل والسعي في سبيل تطبيق هذه الوسطية والاعتدال. نعم.
1: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: محمد نور الهدى صلى الله عليه وسلم، مع الشيخ صالح الحيدان.
5: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين للأمة أصول الدين وفروعه، جاء الله به ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأزال الله به الشرك وأضاءت به الأرض واكتسح نور الهدى ظلمات الباطل. أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بأن يتبعوه ليفوزوا بمحبة الله جل وعلا، يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. إن سدت السبل إلا باتباعه فلا سبيل إلى مرضات الله جل وعلا ودخول جنته والنجاة من النار والفوز بذلك إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل الله جل وعلا لعباده الدين قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه، يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للتقرب إلى الله بعمل إلا باتباع رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمقصود بذلك العبادات، هي التي لا مجال للناس أن يستحدثوا ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فسر العلماء معنى شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع. لماذا لا يعبد الناس ربهم بأي عبادة يستحلونها أو يختارونها؟ لا مجال لذلك.

0: لأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا وهاديا، فهدى الله جل وعلا به من الضلالة، وأغنى به من العيلة، ونصر به من الذلة، فلا مجال للوصول إلى مرضات الله ولا سبيل إلى الطمع في جنته سبحانه وتعالى إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سبحان الله، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، تلك الجنة التي أكلها دائم وظلها، تلك الجنة التي لا كدر فيها ولا هم ولا مشاحنات، بل أهلها إخوة متحابون، فكل الأمة تدخلها إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ لأنهم استغربوا رضي الله عنهم وأرضاهم أن يدعى أحد إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، السعادة والسرور فيها على أكمل الأحوال، والنكد والكدر والشحناء والبغضاء منتفية، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن المسلم محتاج لأن ينظر في أموره كلها، ما كان من إرادة التقرب إلى الله جل وعلا بالعمل، فلا سبيل إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من أمور الدنيا وتحصيل المقاصد فيها المباحة فالأمر سهل، وقد قال سيد البشر: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ومفهوم ذلك أنكم لستم أعلم بأمور دينكم، أمور دينكم أنتم مأمورون باتباع الهادي البشير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك وغيره قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أمور العبادات شرعها محمد صلى الله عليه وسلم، ورسم طريقها، وأبان معالمها، وتركنا على محجة بيضاء، والمقصود بالمحجة الطريق المسلوك، بيضا لكثرة السائرين الراغبين بالهداية عليها، فهي الطريق الواضحة، الطريق الواضح اللاحظ، الذي من سار عليه فقد سار على الصراط المستقيم. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجلس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فخط خطا مستقيما معتدل لا اعوجاج فيه، وخط خطوطا ملتوية متعرجة، ثم قال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله. وقال عن تلك المتعوج الملتوية: وتلكم السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها. فمن أجابهم قذفوه في النار. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأنت أيها المسلم في هذه الحياة رحلتك مجهولة لك، وأنت عالم واقعك، فاحرص على اتباع هدي المصطفى واسلك سبيل الهدى طريق السلامة، لأن من سار على الدرب المستقيم وصل إلى الغاية، وغاية المؤمن أن ينجو من عذاب الله ويفوز بدخول الجنة. وقد قال المولى الكريم جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز النجاة من النار، والظفر بدخول الجنة، لأن من دخلها أمن، لا تخدير في عيش، ولا خوف مرهق مزعج، ولا يخشى من سلب ما معه إيمانه عمله الصالح، فائز برضا ربه جل وعلا. فكن أيها المسلم شديد الرغبة فيما عند الله، وتحصيله سهل لمن يسره الله له وأعانه. أن يتحرى معرفة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وما سار عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الله جل وعلا أعلم يوم اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به ويتحملوا عنه علوم الشريعة، وكانوا خير صحب لخير مصحوب صلوات الله وسلامه عليه. آزروه وصدقوه وأحسنوا متابعته، ونصروه حق النصر، فآتاهم الله جل وعلا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، آتاهم عز الدنيا بعد أن كانوا في حال ذل يخشون أن يتخطفهم الناس، فنصرهم الله جل وعلا ومكن لهم. ولم تمضي مدة طويلة إلا وقد اكتسح نور الهدى ظلمات الباطل، وسقطت أمام جحافل سرايا النور مع عقول الشرك والكفر من كل جهة، وبلغ الدين ما بلغ الليل والنهار في فترة ليست بالطويلة، واستمر الناس في حال مد وامتداد وعز وانتصار، وفتح البلاد والقلوب لنور الله الذي جاء به هذا الرسول الكريم ولكتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. واستمر الناس على خير عظيم وفضل كثير طيلة ما كانوا محسنين التمسك بما كان عليه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فكانوا الطائفة المنصورة والأمة المهدية، لأنهم حرصوا أن يكونوا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. يحبون الله ورسوله، يعظمون شرع الله، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تشريع ولا ادعاء هدى، رائدهم أن يحسنوا المتابعة، رغبتهم معرفة الحق ليأخذوا بأعلى أسباب توصلوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. حبهم مفروض على الأمة، لأن الله قال عن الأمة الصادقة والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المسلم يا عباد الله في هذه الدنيا عامل، وسوف يوفى عمله، فليحرص أن يحسن العمل ليجد ثواب ذلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، يقول جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومعنى ذلك من وجد خيرا فليس ذلك بجهده وحذقه ولا بفضلته وجده واجتهاده، وإنما هو بفضل الله وتوفيقه للعبد. ولذلك يشرع للعبد التزام لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا أحد يهدي نفسه، الهادي هو الله. وقد قال في هذا الحديث الصحيح القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وقال في كتابه الكريم لأفضل خلقه إنك لا تهدي من أحببت. لا شك أن كل عاقل لهم محبون يحب أن يهتدوا، لكن الهداية بأمر الله جل وعلا وتقديره، فعلى العباد أن يسعوا، وعلى الدعاة أن يجتهدوا في إيضاح سبيل الهدى. وتحصيل الهداية ليس إلى الخلق، وإنما هي إلى الخلاق العليم. ولهذا ولعظم أمر الهداية شرعها الله جل وعلا لعباده إلزاما أن يسألوه إياها. فما من صلاة إلا ونحن ملزمون بأن نسأل الله الهداية، مجبرون على ذلك، ذلك لمصلحتنا، وإلا فإن الله جل وعلا غني عن عباده، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. ولهذا قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي المخرج في الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله غني عن طاعاتنا، ولكنه يأمرنا أن نعمل وأن نحسن العمل ليجازينا أحسن الجزاء. وإذا شكرناه على نعمه زادنا خيرا كثيرا، كما يقول سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشاكرون تجار حذاق في تجاراتهم، لأنهم يتاجرون مع الغني الكريم الذي يجازي على الحسنة بمثلها، بل بعشر أمثالها، بل بمئة، بل بسبعمائة، بل بما يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. يختلف الناس في ذلك حسب اختلاف إحسانهم وقوة إيمانهم وصدق رغبتهم فيما عند ربهم جل وعلا. العبد محتاج لأن يكون كثير الصلة بخالقه. كيف يكون ذلك؟ بالإكثار من ذكره. ولذا شرع الله جل وعلا لعباده الأذكار، وأثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ووعد من يذكرونه بأن يثيبهم ويحسن إليهم، وهو جل وعلا أهل الإحسان. فاحرص أيها المسلم إذا أمسيت أن تنظر في أحوالك: ما الذي أديته في يومك؟ إن وجدت خيرا فذاك فضل الله جل وعلا، فاحمده واشكره واسأله أن يكون تيسيره لك ذلك العمل عن رضا منه لا استدراجا لك، واسأله أن يهديك لأمثاله وأمثاله. وإن وجدت غير ذلك فبادر إلى محو ذلك العمل وإزالته بالتوبة إلى الله، فإن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المستغفرين. ذنوب كثيرة لا نعلمها، لماذا؟ لضعف البصائر. فيحتاج العبد إلى أن يتوب إلى الله جل وعلا مما يعلم من الذنوب ومما لا يعلم، أن يستغفر الله جل وعلا مما علم من الإساءات والجنح ومما لا يعلم. فإن الإنسان كلما ضعف قلبه، ضعفت البصيرة، يقول الله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كيف العلاج لذلك القلب؟ وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف السعي يكون لإصلاح ذلك القلب؟ إن ذلك بطاعة الله جل وعلا والإكثار من التوبة والاستغفار، اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أمر بالتوبة وأخبر أنه يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، وربما عد له أصحابه في المجلس أكثر من 100 مرة يستغفر. هذا مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعصمه ربه جل وعلا، فهو الصادق المصدوق. أبر الناس وأصدقهم وأتقاهم لله، ومع هذا كان كثير الاستغفار كثير التوبة، بل كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما رأى الصحابة هذا الإكثار قالوا أتخاف وأنت رسول الله؟ قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. إذن نحن أولى بالمخافة، لا ندري عن أعمالنا هل قبلت، وإنما نطمع بذلك ونأمل، لا ندري هل غفرت لنا ذنوب أو أننا اتصفنا بأسباب تمنع المغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذا نحن دعونا ودعونا ثم لم نرى الاستجابة فلنفتش في أحوالنا ولننظر في عيوبنا ولنقل كما قال ذاك فنفسك لم ولا تلم المطايا، لا نؤتى إلا من قبل أنفسنا. ربنا يقول وهو أصدق القائلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا وعدنا بالإجابة، وقال خليله ورسوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا وما يعجل وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، يعني ثم يترك. فإذا استذكر الواحد أموره وفكر في أحواله وأعاد النظر إلى سالف عهده قبل مجلسه ودعاءه وتفكر ووفق للتفكير سيجد، وإن لم يجد بوضوح وجد ظلا من الشبهات. وأمر الاستبراء للدين مهم، وربنا ما جعل علينا في الدين من حرج. سهل لنا أمر الاستقامة ولم يحرم علينا ضرورات الحياة، ووسع لنا فقال قال نبيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا اشتبه أمر على العبد من الأمور أحلال هو أم لا فليحتسبه من المشتبهات حتى لا يقع في الحرام، كما في حديث إن الحلال بين والحرام بين. المسلم يحتاج لأن يكون متصفا بحسن التفكير وصادق القصد والتماس رضا ربه جل وعلا. ومن تحرى التماس رضا الله فاز بالتوفيق، كما في حديث من التمس رضا الله سخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، أو كما في معناه. فاحرص أيها المسلم على تحري إصابة الحق، وما أشكل عليك أو التبس فاعلم أن ربك جل وعلا قد وسع لك الأمر. ما أنت في حال ضرورة له أمره واضح، كما قال المصطفى: إن الحلال بين وإن الحرام بين، فخذ ما استبان أمره وسر على الطريق الواضح الجلي، ولا تقل أنا عندي عقل وبصيرة وعندما تضيق الأمور أجد سبيلا للخروج من المآزق. خذ بوصية سيد البشر وتجنب ما تخشى عواقبه، ومن صدق في الإقبال على الله جل وعلا وجد لطفا من اللطيف الخبير. واتهم نفسك خشية أن تظن أنك قادر على الخروج من المشكلات، فلا تجرب في المهالك، بل أطلب عافية الله، وإذا ابتليت فاستعن بالله على اجتياز ما تبتلى عليه، ما تبتلى به. اعلم أنه لا حول لك ولا قوة، وأن الحول والقوة كله بيد الله جل وعلا، فتوجه إلى الفعال لما يريد. أنزل حوائجك بساحة جوده، وعلق رجاءك بعفوه وإحسانه، والزم مجانبة الهوى. وقد قال الله جل وعلا لعبده ونبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اجعل هواك تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا تقل هذا أسهل لي وهذا أرفق، وربنا لا يكلفنا ما لا نطيق. حقا الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون، لكن تحديد ما يطاق وما لا يطاق يحتاج إلى بصيرة، إلى بصيرة المؤمن. أعود إلى مبدأ حديثنا، حديث عائشة المخرج في الصحيح. ستجد كثيرا من الناس يستحلي ويستعذب الموارد ويرغب في عمل ما إلى عمل ما. احرص على أن تكون لك بصيرة ورغبة في وزن الأعمال ومعرفة ما يرضي الله وما لا يرضيه. فما يرضي الله جل وعلا هو اتباع نبيه، وما يضاد ذلك من أسباب سخط الله جل وعلا. والعبد عبد مملوك في أمس الحاجة في كل حال إلى لطف الله ورضاه، فالتمس رضا الله جل وعلا بحسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن باب الاختيار لك فيما تريد من العبادات قد انتهى، بما بلغه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للاختيار والاختراع، وإنما هو الاتباع والمسيرة التي سار عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، والتابعون لهم بإحسان الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، كما في حديث عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. وهؤلاء هم الصحابة، فهم حقا خير الناس، مجموعهم خير من مجموع من جاء بعدهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم الذين يلونهم. وهؤلاء هم التابعون، التابعون للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء هم خير الناس بعد الصحابة. ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين. عمران بن حصين يقول رضي الله عنه عن أبيه: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وعبد الله بن مسعود لم يذكر سوى القرنين بعد الصحابة. ومن رحمة الله جل وعلا بالعباد وحسن تقديره لهم للمؤمنين أن الأمور كلها استقرت، وأن الدين انتشر وعلم قبل انقضاء تلك القرون الثلاثة، فأصبح الحق أبلج والباطل في مذلة، فلله الحمد والمنة. لا مشكلة حدثت بعد تلك العصور إلا ووجد لها نماذج في بعض تلك العصور القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وأخبر أن من يأتون بعدهم فيهم وفيهم، فيهم ما يعرف وما ينكر، فيهم الإقدام على الكذب والحلف على الباطل، فيهم إيثار الدنيا على الآخرة إلى غير ذلك. فالاقتداء إنما يكون بمن مضوا، ومن تحقق لنا أنه على سبيلهم وأنه سائر في مسيرهم وعلى المنهج الذي كانوا عليه وعلم ذلك، فالاقتداء به اقتداء بهم. تلك الطبقات التي شهد لها الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال: لا يخرج من هذا، وأشار إلى فمه سوى الحق، كما في حديث عمران عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذه أيها الإخوة مقدمة في هذا اللقاء الذي أرجو الله أن يجعل ما بعده خيرا منه، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن تقصيرنا، وأن يعاملنا على قدر إحسانه ولطفه لا على قدر أعمالنا. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني لا يكون عمله هو السبب، كل السبب في دخول الجنة. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتغمدنا برحمته، وأن يحسن عاقبتنا، وأن يبارك لنا فيما أعطانا، من صحة ونظر وتفكير وعمل، وأن يعيننا على ما يقربنا إلى مرضاته، وأن يصدنا عن كل ما يبعدنا عن سبيله وصراطه المستقيم. كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يصلح حاضرها ومستقبلها وسائر المسلمين، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وسيئاتنا، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يمنحنا البصيرة في ديننا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من كيد أعدائنا، وأن يوفقنا جميعا للتمسك بحبله المتين والاعتصام بكتابه الكريم، وأن يجعل أحب الأشياء إلينا طاعته وطاعة رسوله، وأبغض الأمور إلينا معصيته ومعصية رسوله، وأن يرينا في بلادنا وفي بلاد المسلمين صدق الرجوع إليه وصادق التوبة من الذنوب وتبديل الأحوال من سيء إلى حسن، وأن يوفقنا ويوفق المسلمين لتغيير ما بأنفسهم من ظلم وضلال وجهل وغفلة وهوى إلى الرغبة فيما عند الله، فإن الله لا يغير ما بالناس من مذلة وقهر وظلم وعدوان إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، ذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الناس يدعون وكثير منهم يلح في الدعاء، ثم قد لا نرى آثارا كثيرة. لا شك أن الله يستجيب، لكننا قد لا نعلم، نجهل ما كانت الإجابة حالة فيه، ومن كانت الإجابة حاصلة لهم، ونطلب مطالب وقد لا تأتي، والله لا يظلم العباد شيئا. إذن فلنفتش، وما خبر حديث ومطعم حرام وملبس حرام ومشرب حرام وغذي بحرام فأنا، يعني أن الإجابة بعيدة، ومع هذا فإن الله يستجيب للعباد ولو كانوا ظالمين، لكن لا يستجيب لهم بما يصلح حالهم ومآلهم، وإنما يستجيب لهم بقدر المتعة، الاستمتاع في الدنيا، لأنه تكفل بأرزاق العباد الصالحين والطالحين وسائر ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لنحرص ونكثر بالدعاء، ولا سيما في الحالات التي لا يرانا فيها أحد ولا يظن أحد أننا في حال دعاء. وكلما كان العمل التطوعي سرا بين العبد وبين ربه، كلما كان أثره أبلغ. وأقول التطوعي لأن الفرض ينبغي للمسلم أن يحرص على أدائه وإظهاره، ليعرف الناس أنه من جماعة الهدى وطائفة الحق والصلاح. وأما في التقرب إلى الله فبقدر ما يسهل عليه أن يكون عمله سرا بينه وبين الله فليحرص، وفي الدعاء ينبغي للمسلم أن يلح، فإن الله يحب من عبده العبد اللحوح، وهو الملحف في الطلب من الله. يقول ذلك القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالكريم الأكرم يغضب على العبد الذي يغفل عن سؤاله، ويحب من عبده أن يكون ملحا على الله، طالبا منه أن يعينه على قضاء حوائجه. لكن ينبغي أن يتجنب الاعتداء في الدعاء، فإن الدعاء وهو الدعاء قد يكون فيه عدوان، يدعو على الناس ظلما، يطلب ما لا يليق أن يكون أهلا له، يسأل ربه أن يكون فوق الأنبياء منزلة إلى غير ذلك. ينبغي للمسلم أن يسأل ربه جل وعلا ما يرجو أنه يليق به، والكرب القادر على تفريج كل كربة وكشف كل غمة وقضاء كل حاجة هو الفعال لما يريد جل وعلا. فليحرص المسلم على الالتجاء إليه في كل أموره، وإنزال حاجاته بساحة جوده، وهو الذي وعد العباد بالإجابة. اللهم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، لا تفرق يا مولانا جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وعزم على الاستمرار على الهدى ورغبة صادقة في تحصيل ما يصلح حالنا في دنيانا وآخرتنا، فإنا محتاجون لإصلاح الدنيا والآخرة، وأمر الآخرة أمر أعظم وأهم، لأنها الدار التي لا رحيل منها لنازليها. إذا استقروا فيها فلا رحيل إلا ما كان من نزول مؤقت كدخول العصاة النار وهم ينتظرون عفو الله، فنسأل الله أن لا نكون منهم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح حالنا، وأصلح ذرياتنا، واغفر لنا ولأمواتنا، وعاملنا بما أنت أهله، ولا تكلنا إلى أعمالنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأعز دينك وأعلي كلمتك، وانصر أولياءك، واخذل أعداءك، واكشف كربة كل مكروب من المسلمين، وفرج أهم كل مهموم من المسلمين، وتب على التائبين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وأرنا عاجلا غير آجل شديد عذابك وعظيم بطشك وأليم نقمتك على أعدائنا أعداء المسلمين الذين يكيدون لنا ويسعون جاهدين لإبعادنا عن ديننا وإفساد أحوالنا وإشاعة الفوضى في بلاد المسلمين. اللهم أرنا فيهم عاجلا غير آجل عجائب قدرتك، فإنك القادر على كل شيء، واكفناهم يا حي يا قيوم بما شئت، واجعل ذلك في أسباب صلاحنا واجتماعنا وعلو كلمة الحق وخذلان كلمة الباطل. إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: محمد نور الهدى صلى الله عليه وسلم، مع الشيخ صالح الحيدان.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: والزلزلة رجفة تصيب الأرض، حركة تصيب الأرض،
2: فيختل ما عليها من المباني ويحصل الهدم ويحصل مضار عظيمة على إثر حركة يسيرة من الزلزلة. فهي آية عظيمة وحدث مخيف. فورد أن ابن عباس وبعض الصحابة صلى عند حدوث هذه الزلزلة، ولكن الصحيح أنها كغيرها لا يشرع لها صلاة، وإنما هذا خاص بالكسوف. ولكن يتضرع المسلمون إلى ربهم ويدعو الله عز وجل، وهذا بخلاف ما عليه أكثر الناس اليوم. الآن كثرت الزلازل، وهذا من علامات الساعة، كثرت الزلازل ولكن قل الاعتبار، فيحدث زلازل مدمرة مروعة يهلك فيها الآلاف من الأنفس ويختفي فيها الآلاف وتدمر فيها المدن الكبيرة والعمارات الشاهقة تتدمر، ومع هذا لا نسمع من يتضرع إلى الله ويرجع إلى الله، وإنما يقولون هذه ظواهر كونية، ظواهر طبيعية. فلا نسمع من يفسر هذه الأحداث بأنها عظات وعبر وأنها تخوف بالله عز وجل، ما نسمع هذا على ألسنة أحد. حتى الخطبة في المساجد قل منهم من ينبه على هذه الأمور، ووسائل الإعلام أيضا ما فيها تنبيه إلا ما شاء الله. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يعتبروا بهذه الزلازل التي تروع العالم. كذلك الفيضانات، الفيضانات التي تغرق البلاد وتطمس المعالم، وكذلك الأعاصير المدمرة، الأعاصير التي الآن كثر وقوعها تدمر البلاد، ما نسمع من يقول هذه عبر وعظات وهي بأسباب الذنوب والمعاصي، ويحث الناس وينبههم على التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح أعمالهم، قل ما نسمع هذا. وهذا من الغفلة عن ذكر الله، ويخشى أن يستدرجوا كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا لم تنفع العبر والعظات يحصل الاستدراج، ثم يحصل الأخذ على غرة وبغتة. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يستفيدوا من هذه العبر وهذه الأحداث، فيذكروا الناس ويخبروهم بأن هذه ما هي أمور طبيعية ولا أمور عادية كما يقولون. وكما قال قوم فرعون: قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعتبرون هذه أمور عادية ما
4: تغير شيئا،
2: ما هي يعني بسبب الذنوب ولا بسبب المعاصي، وإنما هي أمور عادية. قد مس آباءنا الضراء والسراء. فالواجب على طلبة العلم وعلى العلماء وعلى وسائل الإعلام أن يستغلوا هذه الأحداث في تنبيه المسلمين بالرجوع إلى الله عز وجل. كذلك الحروب والفتن التي تقع بين الأحزاب وبين هذه أيضا من العقوبات. فعلى طلبة العلم وعلى العلماء وعلى أهل الخير أن ينبهوا المسلمين بهذه الأحداث وهذه الأمور ليرجعوا، ولا يكونوا مثل الكفار الذين لا يتنبهون وإنما يقولون: قد مس آباءنا الضراء والسراء. نعم،
4: ربما يمنع بعض أهل الخير من ربط هذه الأحداث بأنها من الله يخوف بها عباده، يقول هذا ليس بجزما، أو أن هذا فيه من الشماتة شيء، أو أننا نفر الناس من الدين حينما نقول أن الزلازل بسبب الذنوب وعليكم أن تعودوا، أو أن العاصير في الأرض بذلك، هذا تنفير أو ليس جزما أنه بذلك. فلا نرى مثل ما تفضلتم أن وسائل الإعلام والدعاء والخطباء يربطون هذه الأحداث بهذه الأسباب.
2: هذا ما هو تنفير، هذا ما هو تنفير، هذا تنبيه، هذا تنبيه على الواقع،
4: وليس شماتة بأحد،
2: وليس شماتة بأحد،
4: الحمد لله،
2: بل هو من باب التنبيه والاعتراف، الاعتراف بالذنوب.
4: نعم.
2: الاعتراف بالذنوب فضيلة.
4: نعم.
2: أما تزكية الأعمال وتزكية النفوس هذا لا يجوز، فليس هذا من باب التنفير، وإنما هو هذا من باب الترهيب من عقوبة الله سبحانه وتعالى،
4: وأن الناس إن لم يرجعوا.
2: لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الكسوف: يخوف الله، يخوف الله بهما عباده.
4: نعم.
2: الواجب أن يؤخذ من هذا التخويف، وأن يبين أن ما عند الله من العقوبة أشد إن لم نرجع إليه سبحانه وتعالى. نعم.
4: هل لنا أن نقول إن مثل هذه الكوارث رحمة على المؤمنين والصالحين وعذاب ونقمة على الكافرين؟
2: رحمة على المؤمنين إذا تابوا إلى الله عز وجل وتنبهوا، إذا تابوا وتنبهوا، أما إذا استمروا على ما هم عليه من المعاصي والذنوب إنها لا تكون رحمة، إلا أن يقال هذا من باب تعجيل العقوبة رحمة بهم، من ناحية أنه من باب
4: تعجيل
2: العقوبة، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لكن من الذي يضمن لنا هذا؟ نعم.
5: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: عندي كمية من الذهب اشتريتها للتحلي بها، وهي عندي مقدارها 300 غرام، وإذا لزمني أمر ما في المستقبل سأبيعها، وإذا لم أضطر لبيعها أتركها للزينة، هل تجب الزكاة فيها وكم هي زكاتها؟
4: الذهب والفضة من الأموال الزكوية، والذي لا يؤدي زكاتها متعرض للعقوبة المنصوص عليها في القرآن الكريم، فإن الله توعد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بالعذاب الأليم. لكن الحلي المعد للاستعمال هذا مما اختلف العلماء فيه، فمنهم من يقول لا زكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال، وهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ومن العلماء من يقول إنه يزكى ولو أعد للاستعمال، وهو أبو حنيفة وأصحابه. فأكثر أهل العلم يرون أن لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، والأحناف ومن رأى رأيهم يرون أن فيه الزكاة، والذي أراه الحق أن الزكاة واجبة في الحلي المستعمل ولو كان معدا للزينة والاستعمال، لأنها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث بأنه قال لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، وإنما ورد عن بعض الصحابة أنه قال لا زكاة فيه، ويقابل ما ورد عن بعض الصحابة ما ورد عن البعض الآخر أن فيه الزكاة. ومقدار الزكاة هي ربع العشر، فإذا بلغ الذهب عند المرأة أو الرجل ما يزن 11 جنيها ونصفا تقريبا بالجنيه السعودي فهذا نصاب، إذا بلغ هذا القدر أو زاد عنه ففيه الزكاة، والله أعلم.
0: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات.

0: السلف أثير على الأثر.
1: تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: بسم الله.

الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله

0: تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
1: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يقول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود بمعنى تمنى، يعني يتمنى ويحرص ويسعى كثير من أهل الكتاب، والمراد بهم هنا اليهود والله أعلم، لأنه إذا أطلق أهل الكتاب فالمراد بهم اليهود والنصارى، لكن اليهود أشد عداوة، اليهود أكثر حسدا، اليهود أكثر جحودا وإنكارا للحقيقة وأكثر كذبا، وهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهم يسعون سعيا حثيثا في صد الناس عن الإسلام وفي الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب عليه وجحد صفته البينة الواضحة في كتابهم في التوراة. قيل نزلت في حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب، سعيا سعيا حثيثا في رد الناس عن الدخول في الإسلام. وقيل نزلت في كعب بن الأشرف، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بشعره لأنه كان شاعر، وكان يذهب إلى مكة ليحرض الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منافات نزلت في هؤلاء وهذا. وكثير من أهل الكتاب من اليهود هذه صفتهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، يتمنون أن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ما يرضون لكم الإسلام ولا يرضون لكم الخير ولا يرضون لكم أن تعملوا بطاعة الله، بل يحبون لكم الكفر. وهذا إيضاح من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة بأن اليهود أعداء لكم، فلا تصدقوا.

0: تتقوهم ولا تستنصحوا منهم ولا تقبلوا لهم ما يقولون لكم، فهم يخادعونكم ويخونونكم ويكذبون عليكم. فهذه صفتهم، أنهم يتمنون من المسلمين أن يرجعوا كفارا. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يعني حرصهم هذا لا لجلب الخير لكم ولا لتخفيف الأعباء عنكم ولا لنفعكم في شيء ما، وإنما يفعلون هذا حسدا، لأنهم رأوا ما أعطاكم الله جل وعلا من الفضل والتكريم بأن أرسل إليكم أفضل رسله وأنزل عليكم أفضل كتبه واختار لكم أفضل شريعة وأسهلها وأوضحها وأجلها وأبينها، بينة سهلة واضحة مسايرة للعقول السليمة. يودون كفركم حسدا من عند أنفسهم، والحسد هو تمني زوال نعمة أنعمها الله على الغير، تمني زوال نعمة أنعمها الله على الغير. والحسد من كبائر الذنوب، والحسد يقتل صاحبه قبل غيره، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قد يقول قائل: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مدح شيء من الحسد في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني في هاتين الاثنتين الحسد حسن، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحسد ليس هو الحسد المذموم، هذا يسميه العلماء الغبطة، وهو ممدوح، ومن يتصف به له مثل أجر المحسود بإذن الله، يؤجر على هذا. يعني ترى شخصا أعطاه الله مالا حلالا طيبا مباركا فينفق منه ليلا ونهارا سرا وجهارا في مرضات الله، فتقول في نفسك: لو أن لي مال لفعلت مثل فعل هذا الرجل. أنت غبطته تغبطه، ولا تتمنى زوال هذه النعمة منه، وإنما تتمنى أن تكون أنت مثله. هذا حسن ولك مثله إن شاء الله، أن ترى رجلا يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم ويحكم ويقضي بالحق ويبين الآيات والأدلة، فتقول: يا ليتني مثل فلان، هذا عمله صالح، يدعو إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة، يا ليتني مثله، لك مثل أجره بإذن الله. هذه الغبطة، فرق بين الحسد المذموم والحسد الممدوح. الحسد المذموم أن تتمنى زوال هذه النعمة، يغيظك أن هذا ينعم الله عليه بالمال فتمنى أن لو كان فقير، يغيظك أن ترى هذا الرجل يمشي بالصحة والعافية من الله فتقول: ليته يبتلى بالمرض، تحسد على الصحة والعافية، تحسد على المال، تحسد على الجاه، تتمنى لو زال جاهه، تتمنى لو أبعد عن وظيفته، تتمنى لو هلك ماله، تتمنى لو فقد ذاكرته أو فقد صحته أو فقد جاهه، تتمنى هذا المذموم، وهذا الممقوت والذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. أما الحسد الذي هو الغبطة فهو أن تتمنى أن تكون مثله من غير أن تذهب وتزول نعمة الله من عنده. لا حسد إلا في اثنتين. واليهود عليهم لعنة الله يتمنون كفر المسلمين حسدا، لأنهم رأوا ما أنعم الله جل وعلا به عليهم فحسدوهم وتمنوا زوال هذه النعمة، وتمنوا أن يكونوا على ما كانوا عليه قبل الإسلام من الجهالة والضلالة وعبادة الأوثان والشرك بالله، كفارا حسدا من عند أنفسهم. ما أمروا بهذا، وإنما هذا لما اشتملت عليه نفوسهم الخبيثة من الحقد والكراهية والبغض لمن أنعم الله عليه بنعمة، حسدا من عند أنفسهم. ما جاء هذا في كتابهم وما أمروا به شرعا، بل هم مأمورون بأن يقولوا للناس حسنا، مأمورون بأن ينصحوا لمن استنصحهم، مأمورون بأن يرشدوا من استرشدهم، لأنهم الكتاب والعلم. فكان مشركو قريش إذا أشكل عليهم أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى المدينة وفد يستفتيهم ويسألهم، لأنهم معترفون أنهم أهل علم، فيكذبون عليهم ويغشونهم وهم يعلمون الحقيقة. قالوا أينا ومحمد أحسن وأهدى سبيل؟ قالوا لا سواء، أنتم أهدى سبيل وأحسن من محمد، وهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفه كافرهم ومسلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله حق. الكافر يعرفه قبل أن يسلم. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني ما تمنوا كفركم وهم يظنون أن حالهم أحسن من حالكم، يتمنون أن تكونوا مثلهم في حسن الحال، لا، تبين لهم الحق وعرفوا أن محمدا حق، وأن رسالته حق، وأنه رسول الله حق، وأن القرآن كلام الله حق، عرفوا هذا معرفة حقيقية، ومع ذلك يتمنون زوال هذه الصفة الحسنى عنكم. من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. يأمر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه بالعفو والصفح، عمن؟ عن اليهود. متى هذا؟ كان في أول الأمر قبل أن يؤمروا بالقتال، فاعفوا واصفحوا. إذن ما هو العفو وما هو الصفح؟ العفو عدم المعاقبة والمؤاخذة بالذنب، والصفح تناسيه بالكلية، يعني قد يعفو المرء ولا يصفح، يعفو عمن أساء إليه، يعني ما يؤاخذه، ما يعاقبه، يتحمل ولا يعاقبه، لكن ضميره ملآن غضب عليه، في كل ساعة وكل وقت يتذكر هذا الذنب، يقول هذا فعل وفعل، هذا فعل وفعل. فإذا صفح معناه أنه لم يعاقب وتناسى هذا الذنب، غفل عنه كأنه لم يفعل شيء. فاعفوا واصفحوا. إلى متى يا ربي؟ حتى يأتي الله بأمره. اعفوا واصفحوا، الله حكيم عليم جل وعلا، ما شرع لمحمد صلى الله عليه وسلم القتال ولم يكن معه إلا أبو بكر وعلي، ما شرع لهم القتال، ولا شرع عليهم القتال وفرض عليهم القتال ولم يكن معه إلا ستة، يقول الصحابي أنا سدس الإسلام، والآخر يقول أنا ربع الإسلام، يعني رابع أربعة في الإسلام، وسادس خمسة في الإسلام. ما شرع القتال جل وعلا في مكة، ما شرع القتال، وأمرهم إذا أرادوا أن يصلوا أن يستخفوا ويذهبوا في الشعاب وفي الأودية يصلون، ما يصلون عند الكعبة. هاجروا إلى المدينة كذلك، ما أمروا بالقتال، حتى أنزل الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فبعض العلماء رحمهم الله يقول هذه الآية فاعفوا واصفحوا هذه منسوخة بآية السيف. بعضهم يقول لا، هذه ليست منسوخة لأن أصلا مغيات بغاية، فاعفوا واصفحوا إلى كذا حتى يأتي الله بأمره. جاء الله بأمره خلاص انتهى موضوع العفو والصفح، خذوهم بالقوة، خذوهم بالقوة. وما المراد بآية السيف؟ ما هي آية السيف؟ يقول كثيرا ما يعبر المفسرون رحمهم الله بقولهم هذه الآية منسوخة بآية السيف. يقول طالب العلم ما هي آية السيف؟ نقول ليست آية واحدة بل هي آيات في القتال. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. آيات كثيرة فيها الأمر بقتال الكفار، هذا المراد بآية السيف. وهل هذه الآية منسوخة أو مغيات بغاية إلى وقت؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. منهم من قال منسوخة لأن الله أمر رسوله والمؤمنين بالعفو والصفح ثم انتهى بالأمر بالقتال فيعتبر هذا نسخ، ومنهم من قال هذا لا يعتبر نسخ لأن هذا الأمر فاعفوا واصفحوا مغيى بوقت، فإذا انتهى هذا الوقت خلاص ما يكون منسوخ إنما انتهى وقته. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقد جاء الله بأمره. فاليهود الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح عنهم جاء الأمر من الله وسلط الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وأخزاهم الله وأذلهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلى من أجلى من اليهود وقتل من قتل من اليهود وأخذ الجزية من فريق من اليهود وأسلم فريق من اليهود، فقر الله عين رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أظهره عليهم كما أظهره على كفار قريش في أول موقعة حصلت بين المسلمين والكفار على ضعف وقلة من المسلمين وقوة وكثرة من الكفار، نصر الله أولياءه فأسروا 70 من صناديدهم وقتلوا 70، قتلوا 70 في المعركة وأسروا 70. ثم هؤلاء 70 المأسورون خير الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم فأخذ الفداء من بعضهم وقتل من قتل منهم ومن على من من بلا شيء. هذا في أول معركة التي هي معركة بدر يوم الفرقان. ثم جاء النصر المؤزر العظيم من الله جل وعلا لما فتح الله جل وعلا لرسوله مكة في السنة 8 من الهجرة، ووقف صلى الله عليه وسلم بباب الكعبة خطيبا على كفار قريش وهم مصغون أذلاء بين يديه صلى الله عليه وسلم، ما يدرون ماذا سيعمل بهم الذين آذوه وتسلطوا عليه مطاطئ الرؤوس، ما يدرون ماذا يفعل بهم. يجوز أن يأمر صلى الله عليه وسلم من يأمر من الصحابة بأن يقوموا بقتلهم بالسيف، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ماذا تظنون أني فاعل بكم، والآن أسرى بين يديه ما يستطيعون أن يعملوا شيئا ضده مع حرص بعضهم على الفتك به، لكن نجاه الله جل وعلا منهم. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ما جربنا عليك إلا الخير وما عرف عنك إلا الخير. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أطلقهم صلى الله عليه وسلم بعد أن ولاه الله جل وعلا عليهم ومكنه منهم. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يحين الوقت الذي يأذن الله جل وعلا لكم بقتالهم، لأنه جل وعلا حكيم عليم، فهو لا يأمر بالشيء إلا إذا رأى الحكمة في الأمر به جل وعلا. الشرائع فرضت في السنوات الأولى من الهجرة، والصلاة فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، والحج تأخر إلى السنة التاسعة، 8 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما في حج. لما؟ لأن مكة بأيدي الكفار، فما يستطيع المسلم أن يحج، ما فرض الله الحج، أخر الله الحج حتى يسر الله ويسر فتح مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قادر على أن يفتحها لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وفي السنة الأولى من الهجرة، لكنه جل وعلا حكيم عليم يعلم عباده الحكمة والتؤدة والسير في الأمور بحسب وما لا مشقة فيه. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، جاء الله بأمره وأمر بالقتال، فوقع فيهم قتل عظيم في اليهود ونكل بهم، ومنهم هؤلاء الذين نزلت الآية بسببهم، حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وكعب ابن الأشرف، هؤلاء صناديد ورؤساء وعظماء يهود المدينة، حتى يأتي الله بأمره. ثم ختم الآية جل وعلا بما يطمئن نفس كل مؤمن ومؤمنة بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. لا تظن أن هذا التأخير لعدم قدرة أو الإمهال أو الأمر بالصبح لأنه غير قادر، تعالى وتقدس، فهو على كل شيء قدير جل وعلا، قادر على أن يؤيد رسوله بالملائكة وهو وحده قبل أن يسلم معه أحد. إن الله على كل شيء قدير، كل شيء، شيء نكرة، يعني مهما يكون هذا الشيء فالله جل وعلا قادر عليه وقدير عليه، قادر على أن يهلك أعداء الإسلام والمسلمين بكلمة جل وعلا، لكنه يؤخر ما يؤخره لحكمة جل وعلا. إن الله على كل شيء، فهو قادر على كل شيء، لا يستثنى من ذلك شيء عظيم أو صغير أو خفي أو ظاهر. نعم.
1: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر تعالى عباده المؤمنين بالصفح والعفو أو الاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. وروى أن كعب بن الأشرف وروي أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعر،
0: ذلك زعيم من زعماء اليهود كعب بن الأشرف، وشاعر، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسب النبي في شعره، وهو يعرف معرفة حقيقية أن محمدا رسول الله.
1: وروي أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، إلى قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا. قال تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق.
0: لو يردونكم كفارا، يعني يتمنون أن ترجعوا كفارا، وهذا حسد، يتمنيهم هذا حسدا من عند أنفسهم، يعني لا من باب النصح لكم والمنفعة، وإنما هذا حسد ليحذرهم المؤمنون. نعم.
1: أي من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود، فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل. وقال الربيع بن أنس: من عند أنفسهم من قبل أنفسهم. وقال أبو العالية: من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وكذا قال أبو العالية وقتادة وغيرهم:
0: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أمر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بإقام الصلاة، والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والصلاة حق الله، والزكاة حق الله في المال، وهي حق عباد الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما قال جل وعلا وصلوا، قال أقيموا، لأن المطلوب إقام الصلاة يعني الإتيان بها على أحسن هيئة وعلى أحسن حال، ليس المراد الإتيان بها فقط، لأن كثيرا مما يأتي بالصلاة ما يستفيد منها، يأتي بها صورة لا حقيقة. ولذا قال وأقيموا الصلاة، أقيموا إقامتها يعني تكون قائمة على أحسن حال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يدخل في صلاته وقد يخرج منها وليس له منها شيء، وقد يخرج وليس له إلا العشر أو التسع أو الثمن أو السبع، وقد يخرج من صلاته وتلف والعياذ بالله كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها. فقد يصلي الاثنان في صف واحد في مسجد واحد خلف إمام واحد، أحدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، والآخر والعياذ بالله ترتفع فلا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فليحذر المرء أن يكون ممن ترمى عليه صلاته وتلف كما يلف الثوب الخلق، وذلك بالإقبال على الله جل وعلا والتذلل بين يديه والخشوع وتكميل ما يجب عليه في صلاته من استكمال وضوئها واللباس الساتر لها والعناية بها وحضور القلب والخشوع بين يدي الله جل وعلا والإقبال على الله جل وعلا في صلاته. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرينتان الصلاة والزكاة، لأن بعض الناس ما يهمه لو يصلي الليل والنهار لكن ما يخرج لي ريال حق الله، يبخل بالمال. ومن الناس من يكون بالعكس، يبذل مال ولا يهمه المال لكن صلاة ما يصلي والعياذ بالله، فهو خاسر، وكلاهما خاسر. وإنما ينتفع المرء إذا قرن بينهما، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لما امتنع أناس من دفع الزكاة وهم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله، جهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش الإسلامية لقتالهم، فقال له عمر وبعض الصحابة: كيف تقاتل أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون؟ ألم يعصموا منك دماءهم؟ ومن قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فيقول عمر رضي الله عنه: لما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. فهما قرينتان في كتاب الله، فحري بالمؤمن أن يؤديهما كما أمر ولا يفرق بينهما. والزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال، لأنها تنمي المال، لأنها تطهر المال مما يعلقه من الأشياء التي لا يعلم عنها المرء. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. يعني لو شعر أنه نقص حسي يبارك فيه ويزاد فيه ويربح. ولهذا تجد المرء الذي يحرص على الزكاة ويخرجها ماله في نمو وزيادة، ماله محفوظ من الحرق والسرق والتلف والغرق بإذن الله، لأنها تنميه وتحفظه. ماله يكون مال طيب يستعان به على طاعة الله وإن قل. والذي لا تؤدى زكاته يكون مال خبيث، مال شر، ما يعين على طاعة الله وإنما ينفق في معصية الله والعياذ بالله، لأن هذا المال ليس بزكي. وكما قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق. قد يقول قائل: نرى بعض المرابين تتراكم عندهم الأموال وتكثر ما محقت. نقول: إن المحق نوعان، محق حسي ومحق معنوي. فالمحق الحسي تجد كثيرا من المتعاطين للربا عنده الأموال الطائلة، فبينما هو في وقت قصير وإذا هو مفلس، وإذا هو مدين، وإذا هو سجين، مطلوب منه أموال كثيرة ذهبت، هلكت، هلك ماله. هذا محق حسي. الآخر والعياذ بالله قد يمهل ولا يمحق الله ماله محقا حسي، لكن يمحق منه البركة، يكون هذا المال لا خير فيه، ما يبذل منه شيء في طاعة الله، يكون عونا له على معصية الله، ينشأ عليه أولاده نشأة فاسدة، نشأوا على الحرام والمال الخبيث فينشأون مجرمين، كفار، فساق، عصاة لله، ما يعملون بطاعة الله، لأنه نماهم على المال الخبيث والطعم الخبيث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه سعد رضي الله عنه أن يدعو الله بأن يكون مستجاب الدعوة، قال له: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، اجتنب المال الحرام ولا تأكل إلا مال حلال يجيبك الله. وليست هذه فائدة لسعد وحده رضي الله عنه، وإنما أعطاه عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة له وللأمة قاطبة من بعده: يا سعد، أطب مطعمك، لا تأكل حرام، لا تأكل ربا، غش، خديعة، قمار، اجتنب الحرام، سرقة، خيانة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وليس المراد بإطابة المطعم أن يكون الطعام لذيذ شهي، لا، وإنما يكون حلال، ولو أنه خبز يابس أو تمر ناشف ليكن حلال، لا تدخل جوفك إلا الشيء الحلال. فأبو بكر رضي الله عنه لما أحضر له غلام طعاما أكله، فلما كان فيه شبهة أدخل أصبعيه في حلقه وقاء كل ما في بطنه، لأنه ما يحب أن يبقى في بطنه شيء من المال الذي فيه شبهة رضي الله عنه. فقيل له: أرفق بنفسك، فقال: والله لو لم يخرج آخره إلا مع روحي لأخرجته. ما يأكل المال الخبيث. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تقدموا أنتم، ليس ما تقدمونه لغيركم، أن تقدم لنفسك، كما كان بعض السلف إذا أتاه الفقير قال: مرحبا بمن جاء ليرحل من أموال دنيانا لأخرانا. هذا تحويل، شيك، بعث، رسالة ترسله لك للآخرة. قلوب صافية طيبة مؤمنة بالله، والله جل وعلا يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، أنت تقدم لنفسك تجده أمامك، ولا تظن أن هناك شيء يغفل عنه أو يذهب على الله أو لا يعلم عنه، بل الله جل وعلا يعلم ما في قلب العبد حينما ينفق، إن كان لوجهه فيتقبلها حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم، أو يكون رياء وسمعة لا قيمة له، كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عمل عظيم وعمل كثير لكن لغير وجه الله فلا قيمة له. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هذه فيها وعد وفيها وعيد، فيها رجاء وفيها تخويف، فيها بشارة وفيها نذارة. إن الله بما تعملون بصير، كل ما تعمله من عمل خير فإن الله جل وعلا بصير به، وكل ما تعمله من عمل سيء فإن الله تعالى بصير به. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، العرقان في العنق. إن الله بما تعملون بصير، وعد ووعيد، إذا قدمت مثقال ذرة من خير فأبشر بثوابها ما تضيع لك، إذا قدمت عملا سيء تناله إن لم يعفو الله عنك تجد عقابه، فأنت تعمل العمل لنفسك، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الذي قدمت، تقدم شر وتريد الخير؟ لا. تقدم خير وتحصد شر؟ لا أبدا، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الله بما تعملون بصير، مطلع على أعمالكم ويعلم ما في نياتكم، وهو اطلاعه جل وعلا على ما في القلوب، فقد يذكر الناس المرأة بالخير والإحسان والصدقة وليس له ثواب عند الله، لأن الناس يظنون أنه يعمل هذه الأعمال لوجه الله وهو يعملها رياء وسمعة. وقد يمقت الناس المرء مقتا ويتهمونه والله جل وعلا راض عنه، لأن معاملته مع الله صادقة، فهو يخفي صدقته كما يخفي سوءته وعورته. ولذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يخفيها، لو استطاع يخفيها عن نفسه أخفاها، يخفيها عن بعضه، تخفي يده اليمنى ما تنفق عن يده اليسرى، لأنه يتعامل مع ربه وربه مطلع عليه، ولا يحب من الناس ثناء ولا شكر ولا مدح ولا يريد من الناس شيء. إن الله بما تعملون بصير. اقرأ.
1: وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة.
0: لا تضيع الوقت، احفظ الوقت فيما ينفعك أنت، اعمل لنفسك، لا تضيع وقتك بدون فائدة، فإذا جاء الموت قلت يا ليتني حافظت على الصلوات الخمس، يا ليتني أديت الزكاة، يا ليتني أكثرت من ذكر الله، كيف أضيع الوقت الثمين فيما لا ينفع ولا يعود علي بالنفع؟ احفظ وقتك تستفد منه، احفظه لنفسك، أنت تحفظه لمصلحتك. نعم.
1: من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر، سرا أو علانية، فهو به بصير، لا يخفى عليه منه شيء.
0: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية لهما والنسائي: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والنسائي ولفظه: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد، ورواته ثقات. وعن الأعمش قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم. رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح. ومرتجة أي مغلقة. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يجالسنا اليوم قاطع رحم. فقام فتى من الحلقة فأتى خالة له قد كان بينهما بعض الشيء، فاستغفر لها واستغفرت له، ثم عاد إلى المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. رواه الأصبهاني. ورواه الطبراني مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، وأنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم، ورواه مالك عن صفوان. ورواه البزار متصلا ولفظه قال: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له، فأنا وهو في الجنة كهاتين. وضم
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أنا كل سنة أسافر بصالون كبير ويمتلئ هذا الصالون من أفراد العائلة ومن الأقارب، فيذهب أو تذهب علينا الأيام في مشاعر الحج ونحن نقضيها بالمزاح واللعب والضحك، وأحيانا قد يأتي كلمات نابية. في هذه السنة أود أن أسافر إلى الحج بالأجر، أي أن أركب مع وسائل النقل الأخرى لكي لا أسافر مع من أسافر معهم كل سنة، حتى أحج حجا تطمئن إليه نفسي وأرتاح فيه وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فأيهما الأحسن لي والأفضل وفقكم الله.
2: إذا كان يمكنك أن تسافر مع أهلك وتوجههم إلى ما فيه الخير وإلى ترك اللغو من الكلام والرفث، فهذا خير وأفضل لما فيه من صلة الرحم والتقارب بين الأقارب وإصلاح الأحوال. وإذا كان لا يمكنك إصلاح أحوالهم فإن الأفضل أن تختار لك جماعة من أهل العلم والدين وتسافر معهم إلى الحج ليكون حجكم أقرب إلى الصواب من غيره. نعم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس 65.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أواخر كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وأيضا كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى.
4: هذا هو الفارق بين كرامات الأولياء وخوارق الشياطين، باعتبار من تجري على يده. إن كان صالحا مستقيما تقيا فهي كرامة، وأما إن كان فاجرا فاسقا كافرا فإنها خارق شيطاني وليست كرامة. نعم.
3: وأيضا كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله.
4: لكن أين من يفكر في هذا ويتأمل هذا؟ قليل من الناس. نعم.
3: فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب، أو بالفسق والعصيان وأكل

0: الرقص لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان، وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان.
1: وهذا من الفارق بين الكرامة وبين الخارق الشيطان، أنها تزيد عند القرآن، والخارق الشيطاني يذهب عند القرآن ويضمحل. وقد يحصل خوارق شياطين للفجرة عند مجالس اللهو والغنى والطرب، يحصل لهم خوارق، قد يطيرون في الهواء وقد يحصل منهم، هذه من الشياطين، لأنها مقارنة للكفر والعصيان، فهي من الشياطين غرورا لهؤلاء. وأما إذا حصلت مع التقوى والاستقامة فهي كرامة من الله عز وجل ليعين بها هذا العبد على طاعة الله عز وجل. نعم.
0: وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك.
1: هذه حالة الفجرة أنه يرقص كل الليل، يرقص، فإذا جاءت الصلاة يعجز عن القيام، يصلي جالسا، إن صلى جالسا يعجز عن الطاعة وينشط، مع أنه يرقص كل الليل، يوم جت الصلاة عجز يقوم. فهذه علامة الخوارق الشيطانية. وأيضا لا يطمئن في الصلاة ولا يتلذذ بها، وإنما ينقرها نقرا يتخلص منها، لأنها سجن عليه، الصلاة سجن على الفجرة والفساق دون التخلص منها، وهي جنة للأتقياء والأبرار، يناجون ربهم ويتلذذون، ولذلك يقوم ويطيل القيام ولا يتعب، لأنه يتلذذ بهذا ويناجي ربه عز وجل. بينما لو يقوم قياما يسيرا في غير هذا تعب، لو تاقف شوي تنتظر واحد تتعب، لكن لو يفك الله القيام الليل وتقوم قياما طويلا ما تتعب، تتلذذ بهذا. نعم.
0: فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك، وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه.
1: هذا من العلامات، أنه يبغض سماع القرآن ويحب سماع الشيطان الأغاني والمزامير، ولذلك تجده دائما يفتح المذياع على المزامير والأغاني حتى وهو يمشي في الطريق، ويغلق القرآن، إذا جاء القرآن يغلقه لأنه ما يتلذذ به ولا يحبه، فهو يغلقه ويثقل عليه، لأنه ما يجتمع الغنى والقرآن، حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، كما يقول الإمام ابن القيم، ما يجتمع حب القرآن وحب الأغاني، يطرد أحدهما الآخر. نعم.
0: وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق، ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصدية، ويجد عنده مواجيد.
1: المواجيد والوجد هذا من اصطلاحات الصوفية. نعم.
0: فهذه أحوال شيطانية، وهو مما يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
1: نعم، من ترك القرآن ابتلي بالأغاني والألحان، يبتلى بسماع الأغاني والألحان. من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا، يعني جاء يوم القيامة، قال: يا ليت بيني وبينك، يقول للشيطان: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يندم عندما يجد الجزاء يندم على ما سبق. نعم.
0: فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
1: من يعش عن ذكر الرحمن، ذكر الرحمن ما هو؟ القرآن. ومن أعرض عن ذكري الذي هو القرآن، فالقرآن ذكر، هو الذكر الحكيم،

والله أعلم، فإن له معيشة ضنكة، هذا عذاب القبر، لأنه قد يكون في الدنيا منعم ما هو في ضنك، لكن هذا في القبر الله أعلم، أنه يكون في عذاب في القبر.

0: أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
1: الجزاء من جنس العمل، لما نسي القرآن فإن الله نسيه، يعني تركه، ما هو معنى نسي أنه ذهل عنه، النسيان يطلق على الترك، معنى نسيه نسوا الله فنسيهم أي تركهم في العذاب، لأن النسيان له معاني، نعم، منها الترك، نعم. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، لنترككم في العذاب، نعم.
0: وكذلك اليوم تنسى، يعني تركت العمل بها،
1: نعم، فتركناك

0: الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية:
1: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم.
0: فصل. ومما يجب أن يعلم أن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه.
1: كما أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للإنس، فهي أيضاً عامة للجن، فهو مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، فتجب على الجن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم، لا يتخلف أحد كما هو على الإنس. ولذلك لما سمع نفر من الجن سمعوا القرآن أعجبهم واستمعوا له وذهبوا إلى قومهم ودعوهم إلى الله وبلغوهم ما سمعوا من القرآن: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله. دل هذا على أن الجن مخاطبون بالقرآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم. نعم.
0: فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر.
1: أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة، مما أطلعه الله عليه من علم الغيب الماضي والمستقبل وأخبر عنه. يصدق المسلم، يصدق الرسول في هذا الجن والإنس، ويطيعه فيما أمر. أمر صلى الله عليه وسلم بأوامر يجب امتثالها. نعم.
0: ومن قامت عليه الحجة برسالته صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر.
1: من بلغته الحجة ببعثته صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب من العرب والعجم والجن والإنس فلم يؤمن فهو كافر. ومن اليهود والنصارى وأهل الكتاب، إذا لم يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم كفار، لا شك في كفرهم، بل كفرهم أغلظ من كفر غيرهم، لأنهم عرفوا الحق وعاندوه بعد معرفته. نعم.
0: ومن قامت عليه الحجة برسالته صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيا أو جنيا،
1: وسواء كان كتابيا أو غير كتابي. نعم.
0: ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين.
1: هذه عقيدة، لا بد أن تعتقد أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس. فمن قال لا، ما هو مبعوث إلى كل الناس، مبعوث إلى العرب فقط، هو نبي لكنه نبي للعرب، هذا كافر، أنه مكذب لله عز وجل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالذي يقول أنه ما هو رسول إلى الناس كافة هذا كافر. الذي يقول أنه رسول إلى الإنس ليس رسولا إلى الجن هذا كافر أيضا. لابد من الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته والإيمان به على جميع الثقلين، هذا من أصول العقيدة. نعم.
0: وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين.
1: أي انصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذا مرجعه من الطائف لما دعا أهل الطائف، ولما قابلوه والعياذ بالله المقابلة السيئة ورموه بالحجارة، وعاد صلى الله عليه وسلم مهموما من عندهم، قيض الله له من الجن من يستمعون القرآن، قيض الله له من الجن من يستمعون القرآن ويبلغونه لقومهم. نعم.
0: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة،
1: بوادي نخلة بين الطائف ومكة، معروف الآن نخلة اليمانية، نخلة الشامية، وادي. نعم.
0: لما كان يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي
1: قالوا أنصتوا. شوف أنصتوا دل على أن من سمع القرآن يجب عليه أن ينصت له ويقطع الشواغل، يستفيد ويتأدب مع القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لا تنشغلوا عنه، لأنه يخاطبكم، فكيف يخاطبك الله وأنت معرض عنه مدبر عنه والعياذ بالله. نعم.
0: فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
1: هذا الدليل على أن من تعلم علما مما أنزله الله على رسوله أنه يجب عليه أن يبلغه، أن يبلغه للناس. نعم.
0: فلما حضروه قال

0: من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين.
1: هو الإنسان بهواه يقول أنا حر أختار لنبي من الأديان ومن المذاهب، لا ما هو حر، عبد لله، هو عبد لله، عبد لله، يجب أن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يعبد الله وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان يريد النجاة لنفسه، نعم، فالإيمان بالله ورسوله هو الحرية في الحقيقة، هو الحرية الصحيحة. أما عدم الإيمان بالله ورسوله فهو الذل والعبودية للهوى، للشياطين، لدعاة الضلال، يصير عبدا لغير الله عز وجل. ولا بد الإنسان عبد مهما كان، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره، ما يخرج الإنسان عن العبودية أبدا، هو عبد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، صاروا أرقى للشيطان ولأهوائهم. فالحرية الصحيحة هي الإيمان بالله، والعبودية والذل هي الكهر والشرك بالله عز وجل. نعم.
0: وأنزل الله تعالى بعد ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن.
1: نعم، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ثم ذكروا ما عليه أقوامهم من الضلال والضياع

0: هم رهقا.
1: نعم، كل هذه الآيات كلها في إيمان الجن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولومهم من لم يؤمن به من الجن. نعم.
0: فزادوهم رهقا، أي السفيه منا في أظهر قولي العلماء.
1: السفيه سفيهنا، سفيه الجن. نعم.
0: وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا.
1: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذا في ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا نزلوا منزلا في البر يستعيذون بعظيم الوادي من الجن أن يكف عنه سفهاء قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم.
0: فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
1: هو بقي كثير
0: على الكتاب؟
1: إيه؟
0: نعم
1: بقي درس. طيب نقف عند هذا.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، جزاكم الله خيرا، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. سائل يقول: ما حمله الجن حتى حج؟ هل حجه صحيح؟
1: إذا كان يعتقد جواز استخدامهم في هذا وأن ويتقرب، ما يحملونه إلا إذا بذل شيء من دينه لهم، هذا لا يصح حجه لأنه مشرك، لأنه مشرك. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يصح قول بعضهم أنك إذا رأيت ساحراً يمارس سحره أمام الناس وقرأت آية الكرسي أنه يبطل سحره ويسقط ولو كان في الجو طائراً؟
1: قد يكون هذا وقد لا يكون، هذا حسب نية القارئ وإيمان القارئ. نعم، قد يقرأ الآية ولا تؤثر لأن قارئها ما هو مؤهل، لأن القارئ ليس مؤهلاً. يقولون الآية هي الآية لكن الشخص ما هو الشخص. نعم.
0: أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل إظهار الشياطين والجن ما يخطر بقلب المخاطب هل هو من علم الغيب؟
1: نعم.
0: الذي لا يعلمه إلا الله؟
1: إيش؟
0: يقول: هل إظهار الجن والشياطين ما يخطر بقلب المخاطب هل هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؟
1: هو لا يعلمه إلا الله، ما يعلم ما في الصدور إلا الله، لكن قد يطلع الجن على هذا للابتلاء والامتحان، يطلعهم الله، أما هم بأنفسهم فلا يقدرون، لكن الله يطلعهم على هذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل قصة عمر رضي الله عنه مع سارية لما قال له: يا سارية الجبل، هل هذه كرامة لعمر أم كرامة لسارية؟
1: هذه كرامة لعمر رضي الله عنه، حيث إنه قال الكلام على منبر المدينة وبلغ سارية قائد الجيش في المشرق، هذه من كرامات عمر رضي الله عنه. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل تحدث هذه الكرامات والخوارق الشيطانية هل تحصل جميعا لأولياء الله حقا؟ يقول: هل تحصل الكرامات والخوارق الشيطانية جميعا لأولياء الله حقا؟
1: خوارق الشيطانية تحصل لأولياء الله؟ ما تحصل، يصونهم الله عن الخوارق الشيطانية، أما الكرامات نعم تحصل وقد لا تحصل، هذا حسب حكمة الله عز وجل، وهي لا تحصل كما ذكر العلماء إلا لأحد أمرين: إما لحاجة، كن الإنسان عطشان ولا عنده ماء ثم ينشئ الله سحابة فتمطره في مكانه يأتيه الماء، أو مثل ما يحصل لمريم حينما تأتيها رزقها وهي في المحراب في المصلى ما تخرج من وراء الحجاب، هذه من الكرامات، هذا لحاجة أو لحجة، إنسان يدعو إلى الله فيخاصمه الأعداء وينابذونه فيجعل الله يجري الله على يده كرامة تدل على صدقه، حجة في الدين. يقولون الكرامة إما لحاجة للمسلمين وإما لحجة في الدين. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المرأة يمكن أن يأتي على يدها كرامة؟
1: كل مسلم، والمرأة ناقصة، كل مسلم إذا صدق مع الله يمكن. أما حصل مريم ما هي امرأة، حصل لها. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل، أن يأتي الإنسان الكرامات أم لا تأتي؟
1: هذا حسب حكمة الله عز وجل، لكنها لا تنقص من خشية التقي، بل تزيده تقى لله وشكرا لله عز وجل تواضعا. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول شيخ الإسلام رحمه الله: وأعرف من تكلمه النباتات، وقوله: وأعرف من يكلمه الحجر، هل هذا الرجل هو نفسه، يعني نفسه شيخ الإسلام؟
1: نعم، هو الشيخ يقول إن يعرف ناس يحصل لهم مثل هالأمور هذه.
0: ظنه يريد بالسؤال هل هذا هو اللي يخاطب، هو شيخ الإسلام نفسه؟
1: لا، يعني هو حصل له ذا؟ لا، لكن يعرف ناس، يقول أعرف ناس.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي المواجيد؟
1: المصطلحات الصوفية، يعني الوجد هذا درجة من درجات الحب، لأن الحب درجات. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل السيد أحمد البدوي الموجود مقامه في طنطا في مصر من أولياء الله تعالى؟
1: والله ذكروا في ترجمته الفضائح، وأنه يبول في المسجد، ويقول أنه ما عليه ولا هم مكلف، ما ذكروا في ترجمته إلا المساوي والعياذ بالله. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم مشاهدة المقاطع المنتشرة في البلوتوثات في الجوال التي تعرض لحركات السيرك والمهرجانات والبهلوانات وغيرها؟
1: هذه من الفتنة والعياذ بالله، الجوالات والتسجيلات هذه فتنة، زادت الناس شرا، لا هي من الفتنة والشر ومن بث الشر ونشر الشر، ولا حول لا قوة إلا بالله، فهي وسائل للشر كثيرة، قل من يستخدمها في الخير. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التصفيق والتصفير لتشجيع الطلاب يدخل في المكاء والتصدية؟
1: نعم يدخل، وهو من فعل الجاهلية، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. التصفيق محرم على الرجال من ناحيتين: أولاً أن فيه تشبهاً بالجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بأهل الجاهلية، وثانياً فيه تشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التصفيق للنساء، فهذا متشبه بأهل الجاهلية ومتشبه بالنساء. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المراد بالإعراض في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، هل هو نسيانه أو إنكاره؟
1: عدم الإقبال عليه، الإعراض عدم الإقبال، لا يقبل عليه ولا يهتم به. نعم. ولا يقرأه ولا يتلوه، كل الإعراض عن القرآن أنواع. نعم. لا يتعلمه، لا يتدبره، لا يحاول معرفة تفسير الآية، كأنها تخاطب غيره ما هي تخاطبه. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الحكمة من حمل الشياطين الشخص إلى مكة؟
1: الغرور، الحكمة الغرور، لتغره وتفسد عليه دينه. نعم، ما هي بناصحة الله. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل هناك فرق فيما بين السحر والخوارق؟
1: السحر من الخوارق الشيطانية، من الخوارق الشيطانية، منها السحر. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى عن الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، هل فيه دليل على أنهم ما آمنوا برسالة عيسى وإنما اكتفوا برسالة موسى؟
1: رسالة عيسى عليه السلام تابعة برسالة موسى، والإنجيل مكمل للتوراة، مكمل للتوراة، ولو لم يؤمنوا بعيسى كفروا، فهم مؤمنون بعيسى وبأنبياء بني إسرائيل كلهم، ولو كفروا بواحد منهم ما صاروا مسلمين. نعم. لكن رسالة موسى عيسى والتوراة والإنجيل مكمل، مكمل لما قبله. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى إنا سمعنا قرآنا عجبا؟
1: واضح يا أخي، قرآن عجب في معانيه وفي مدلولاته وفي تركيبه وألفاظه وفي من كل وجه، يعني معجز، معجز من كل وجه. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل المؤمن يمكن أن يتكلم مع جني مؤمن؟
1: الله أعلم، ما نفتح الباب هذا وكل يدعي أنه. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أشغل أشرطة القرآن في السيارة وأنا أقود، مع العلم أني قد لا أركز في سماعه أو أتشاغل عنه؟
1: إذا تشاغلت من غير قصد فلا بأس، إذا تشاغلت من غير قصد وإنما شيء عرض لك واهتممت به وأنت ما تقصد الإعراض عن القرآن ما في بأس. نعم. ثم تعود إليه.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أتحدى الساحر إذا كنت أقرأ الأذكار وأثق بأن الله عز وجل يبطل سحره على يدي؟
1: إذا وصلت هذه الدرجة. نعم. إذا وصلت هذه الدرجة وهذا اليقين نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم تلاوة القرآن الكريم بأكثر من نية؟ فمثلا أقرأه بنية الرقية، ونية أن أطرد الشيطان، ونية مراجعة حفظي مثل قراءة سورة البقرة، فهل يصلح ذلك؟
1: كلها مقاصد طيبة، كلها مقاصد طيبة وصالحة، فلا بأس بذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أنا هاجرت إلى هذه البلاد المباركة للإقامة والعمل بنية الفرار بديني من الفتن وهجرة من أجل الدين ولله الحمد، وسؤالي يا صاحب الفضيلة: هل أكون آثما إن رجعت إلى بلدي مؤقتا لمدة أسبوع أو أقل أو أكثر لزيارة أقاربي وصلة أرحامي؟
1: لست آثما في هذا، بل تؤجر على هذا إذا كان قصدك الدعوة إلى الله وصلة أرحامك وبر والديك، تؤجر على هذا إن شاء الله. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: لقد ظهرت بالأردن إحدى القنوات الفضائية تسمى بقناة الأثر، وأصحابها يقولون أن فضيلتكم قد زكاهم في هذا القناة، فهل هذا صحيح؟
1: والله لا أعرفهم ولا أعرف القنوات كلها. نعم. لكن الكذب اليوم ما يكلف على هؤلاء، يلصقون الكذب ويفترون الكذب والعياذ بالله، ولا يستحيون ولا يخافون من الله عز وجل. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: جزاك الله خيرا، في هذه الأيام خرجت في إحدى الدول المسلمة ألبانيا امرأة تدعو الناس على أنها نبية أرسلت من الله وتستخدم السحر على أنها تغش الجهال من المسلمين والذين يذهبون إليها لأجل الشفاء. السؤال: ما هي الطريقة الصحيحة التي نستخدمها ضدها مع أنها تدعو الناس إلى نبوتها؟
1: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ما في النساء نبي ولا رسول، يكذبها القرآن يا هذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يمكن أن يتمثل الشيطان بصورة إنسان مثل ما أن جبريل عليه السلام قد يتمثل بصورة إنسان؟
1: نعم، تمثل الشيطان بصورة إنسان، صورة الحي وصورة الميت. مر بكم أنه عباد القبور يتمثل لهم الشيطان بصورة الميت ويخاطبهم ويقول: أنا أسمع دعاءكم وأحضر لكم حاجاتكم، وما لأجل أن يغرهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: عندما أدخل المسجد قبل الأذان بنصف ساعة أو ساعة، هل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد أم أجلس لأجل النهي الوارد في ذلك؟
1: هذا محل خلاف بين العلماء، إذا صليت فلا بأس، لأنها من ذوات الأسباب التي تفعل عند حصول أسبابها في أي وقت، هذا هو الأقرب ولو جلست ما في مانع. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا ذهب أحد إلى المسجد وفي فمه مسواك، ثم بدأ الصلاة وفي فمه المسواك، وبعد ركعة واحدة وجد المسواك في فمه وهو يأخذه، فهل بطلت هذه الصلاة أو تلك الركعة؟
1: لا، ما تبطل الركعة لوجود المسواك في فمه، ما دام قرأ الفاتحة وجاء بالأركان والواجبات فلا تبطل صلاته لوجود المسواك. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الزنابير التي جاءت في كلام الشيخ أنهم يكون الحيات والزنابير؟
1: النحل، الزنابير النحل يكفي.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: أما الإمام فإنه ضامن والمؤذن مؤتمن، كما يروى في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للأئمة وأرشد المؤذنين. وهذا الحديث في إسناده علة وضعف، لكن يستشهد به في مثل هذا المقام، يعني أن العلماء استشهدوا به. والإمام ضامن، ومنصب الإمامة منصب عظيم، والأصل في ذلك أن الإمام هو أفقه الجماعة، أفقه أهل المسجد، هو أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم وأفقهم بالصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا الإمام هو الأقرأ، والأقرأ في عرف الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحسن القراءة والعلم والفقه، لأنه هو الأفضل. والصلاة تحتاج إلى قراءة، يعني إجادة تلاوة القرآن، وتحتاج أيضا إلى علم بالأحكام الشرعية. فإذا الإمام قبل أن يلي الإمامة عليه أن يتحرى هذا الأمر، وهو حسن قراءته، وأن يكون الأقرأ، ثم أن يكون عالما بفقه صلاته، لأنه سينوبه في الصلاة أشياء، سينوبه أحكام التلاوة، أحكام الركوع والسجود، أحكام السهو، أركان الصلاة ما هي، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، السهو وما يكون فيه، اختلاف بعض من يؤم، قد يسألونه عن بعض الأحكام، إذا سهى، إذا زاد ركعة أو نحو ذلك، كيف يكون، كيف يؤدي الصلاة، إذا جهر، إذا لم يجهر ونحو ذلك. فإذا لم يكن عالما بفقه الصلاة فإنه لا يستحق أن يكون متقدما على الناس، إلا إذا كان هو الأفضل فيهم وهو الأقرأ فيهم، فإنه يكون معذورا في ذلك، لأنه يؤم القوم أقرأهم. ولو كان الجميع ضعاف في العلم والقراءة فإنهم يختارون أمثلهم لذلك. ولهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كان عمره قريب من 10 سنوات في حي من الأحياء، ليس في المدينة، يعني في قبيلة من القبائل، ولم يجدوا أكثر منه قرآنا، لأنه كان إذا جاء الناس من النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما جاءوا به من القرآن فحفظه. فلما بحثوا عن إمام يؤمهم وجدوه أقرأ القوم للقرآن، فكان يؤمهم لأنه أقرأ الناس للقرآن. إذا لم يوجد إلا من هو مقصر فإنه يؤم القوم في القراءة وأمثلهم في العلم. إذا كان كذلك فالإمام حينئذ في وظيفته أن يتحرى أن يداوم وأن يضبط تلاوة القرآن، لا يفرط في القرآن وينسى القرآن ويترك التلاوة. بعض الآئمة قد يكتفي بآيات يقرأها قد داوم عليها، وهذا لا يغنيه من في براءة الذمة، لأنه ينبغي للإمام أن يحافظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، وفيما كان يقرأ في الظهر، وفيما كان يقرأ في العصر والمغرب والعشاء، فينتبه للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يقرأ كان يقرأ في المفصل، في الفجر من طوال المفصل، وربما قرأ من غيره يعني قليلا، وربما قرأ من قصار المفصل، لكن الأكثر أنه يقرأ من طوال المفصل. واليوم كثير من الآئمة لا يقرؤون من طوال المفصل في الفجر، فتركوا السنة في هذا الأمر. كذلك في صلاة المغرب بما يقرأ، في صلاة العشاء بما يقرأ، فمهمته القراءة. فإذا كان يداوم على آيات يعرفها هو أو يجيد حفظها ويترك الباقي، فإن هذا مما لا ينبغي له، بل يعد

القلب، ويرغبون في أن يكونوا أذلة بين يدي الله جل جلاله. فإذا كانت قراءة الإمام ضعيفة، أو كان يكرر الآيات ولا ينوعها، حينئذ على ما جاء في السنة، فإن تأثر الناس بالصلاة يكون أضعف. ولهذا قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور أو في الفجر حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي يطير. والآخر يقول: سمعته يقرأ: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. يعني من تأثره بسماع هذه الكلمات. فالإمام إذا أحسن التلاوة وأحسن القراءة ونوع على المأمومين فإنهم يتأثرون. ولا شك أن حسن التلاوة مطلوب، ولكن التأثير بالتلاوة أيضا مطلوب. فالتخشع في أثناء القراءة وعدم هذ القرآن كهذ الشعر، بل يكون بين الترتيل وبين الحدر، هذا هو المناسب في أداء في تلاوة القرآن. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الصلاة، لأنه قرأ في المغرب مرة بالطور، وقرأ في المغرب مرة بالأعراف قسمها بين الركعتين، وهكذا يدل على حدره للقراءة. ليتفقه

0: ليتفقهوا في الدين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
2: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
1: عمدة التفسير.
2: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى،
0: مع الدرس 30 بعد 100.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير، قال رحمه الله: تفسير سورة الضحى وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك.

أما بنعمة ربك فحدث. روى الإمام أحمد عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن جرير. وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدله في صورته التي خلقه الله عليها، ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأبطة، فأوحى إلى عبده ما أوحى.

0: والضحى والليل إذا سجى. قال ابن عباس: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما، فتغير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلاه.
1: نعم. قال تفسير سورة الضحى: وذكر ما رواه الإمام أحمد عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دميت إصبعه في حال فاشتكى فانقطع عنه الوحي. وقد ذكر العلماء أن الوحي انقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، وفي ذلك من التهيئة له عليه الصلاة والسلام، وكان الوحي أمره عظيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من التهيئة أنه تأخر عنه عليه الصلاة والسلام، فكان تسلية من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة. ولذلك قال بعض أهل العلم: غرض هذه السورة هي تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وإبطال لقول المشركين الذين زعموا أن الوحي قد انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلت هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيانا لفضال الله جل وعلا عليه وعدم انقطاع الوحي عنه. نعم.
0: وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء.
1: الضحى هو الوقت المعلوم من بعد الشروق إلى قبل الزوال، وهو وقت العبادة ووقت العمل ومعاش الناس، وفيها من المنافع للمخلوقات جميعا، فكان الإقسام بهذا الحال، والله جل وعلا يقسم بما شاء.
0: والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم، قاله مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم، وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا.
1: يعني أيضا كما أقسم الله جل وعلا بالليل والنهار لهاتين الآيتين العظيمتين المتقابلتين، أقسم كذلك بالضحى والليل.
0: كما قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله: ما ودعك ربك أي ما تركك،
1: هنا جواب القسم، قسم والضحى والليل إذا سجى، جواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك. حينما زعم المشركون أن الوحي قد انقطع، إن الله جل وعلا قال له جوابا على ما أقسم الله جل وعلا، وهنا المقسم عليه أمر عظيم، وهو عناية الله جل وعلا بنبيه وحسن رعايته له تبارك وتعالى. نعم.
0: وما قال أي وما أبغضك،
1: لم يقل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلاك، فلم يذكر هنا المفعول لدلالة قوله ما ودعك. نعم.
0: وللآخرة خير لك من الأولى أي والدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اقتراحا، كما هو معلوم من سيرته. ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية.
1: قال جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى. قال أهل العلم: اللام في الآخرة وفي الأولى للجنس، ومعنى ذلك أن كل آجل أمره صلى الله عليه وسلم أي ما يكون في الآخرة هو خير له من كل عاجل له في الدنيا، أي ليس هناك شيء من التناسب، بعض الشيء في الآخرة أفضل من بعض الشيء، لا، كل ما في الآخرة له خير له من كل ما في الدنيا، من كل ما في الدنيا. نعم.
0: روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله، ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة. ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك أذفر.
1: قال بعض أهل العلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدنيا يعطيك فترضى وفي الآخرة يعطيك فترضى. لكن ما هو عطاء الدنيا؟ قالوا: عطاء الدنيا هو انتشار الدين، أي سيرضيك الله جل وعلا بانتشار دينك وبدخول الناس فيه، وهذا مما يعطيك ربك في الدنيا. وأما في الآخرة فنعيم مقيم وأمر عظيم من إكرام الله جل وعلا لك. نعم.
0: عن عبد الله بن عباس قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، فسر بذلك فأنزل الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف.
1: إذا صح الأمر عن الصحابي في أمر غيبي فإنه يكون صحيح موقوفا، ولكن له حكم، فهو حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب. إذا ذكر شيء في الجنة أو ذكر شيء في النار أو من هذه الأمور فيكون كما يقول أهل العلم موقوف، لكن له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من الأمور التي تقال بالاجتهاد. فيكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما لم يذكر ذلك، ساقه على سبيل الإخبار. نعم.
0: وقال السدي عن ابن عباس: من رضا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقر.
1: نعم. وبدلالة وسياق الأحاديث الأخرى، هم أهل الإيمان من آل بيته أو من غير آل بيته، أنهم لا يخلدون في النار، من أهل الإيمان، من أهل التوحيد. نعم.
0: ثم قال تعالى: يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ألم يجدك يتيما فآوى. وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد عليه السلام، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم كان في كفالة جده عبد المنطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحفظه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به.
1: إذن قوله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، هذا الاستفهام استفهام تقريري، وإيواء الله جل وعلا أو إيواء الله جل وعلا له على معنيين أو يتضمن أمرين. الأمر الأول فيتضمن كمال الإدراك في نفسه صلى الله عليه وسلم وفي حسن التربية له عليه الصلاة والسلام، لأن من شأن اليتيم الذي يولد يتيما أن ينشأ على نقائص لعدم العناية ولعدم وجود من يعنى بتربيته ويحرص عليه، فيكون عنده شيء من النقائص. لكن الله جل وعلا أولا آواه بكمال الإدراك في حواسه وفي خلقه وفي خلقه عليه الصلاة والسلام، ثم آواه بالنصرة التي كانت له من أصحابه الذين فدوه بأموالهم وبأنفسهم وبآبائهم وبأمهاتهم، فكان هذا كله من إيواء الله جل وعلا، من إيواء الله جل وعلا له. نعم.
0: وقوله ووجدك ضالا فهدى، كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية.
1: نعم، قال الله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى. ليس المقصود بالضلال هنا أي اتباع الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله جل وعلا حتى قبل البعثة من أن يشرك أو من أن يفعل ما كان يفعله أهل الجاهلية من شرب الخمر ونحوه، كان ذلك تهيئة له صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة العظيمة. لكن كما قال أهل العلم ووجدك ضالا فهدى أي غير عالم فعلمك، غير مهتد بالوحي فأعطاك الوحي، هذا المقصود. فلا ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام الضلال الذي هو اتباع الباطل. قال ووجدك ضالا فهدى، فالمراد أي أنك لم تكن مهتديا إلى الحق ومعرفة الحق فهداك جل وعلا وعلمك، فهذا من عناية الله جل وعلا بك. وقال بعض أهل العلم ووجدك ضالا فهدى، لم يقل ووجدك ضالا فهداك، قالوا ليشمل أمرين. أما الأمر الأول فهو الهداية له صلى الله عليه وسلم أن الله هداه، وأما الأمر الثاني فأن الله هدى به، هداه وجعله هاديا لغيره، هداه وجعله هاديا لغيره، فتضمن الأمرين. فهو عليه الصلاة والسلام مهتد بهداية الله له، وهو هاد يهدي إلى الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
0: وقوله ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه، فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه.
1: قال بعض أهل العلم كنت فقيرا فأغناك الله حينما شاركتك خديجة في تجارتها، وحينما زوي لك ملك هذه الأرض ونحو ذلك، وما أفاء الله جل وعلا عليك من الغنائم ونحو ذلك من الخيرات التي ساقها الله جل وعلا عليك، مع استغناء النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور كلها، استغنى بربه تبارك وتعالى. نعم.
0: وقال قتادة في قوله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، قال كانت هذه منازل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
1: يعني هذه من نعم الله جل وعلا على العبد أن يرزقه الله تبارك وتعالى القناعة، والقناعة خلاف الجشع واللهث خلف الدنيا. كيف يرزق العبد القناعة. قال أهل العلم: يرزق العبد القناعة أولا بأن يتوكل على الله جل وعلا، أن النفس تدعوك إلى الانكباب على الدنيا، وابن آدم لا يشبع من الدنيا، فحتى تقنع بما آتاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقنعه الله بما آتاه. أولا يتوكل على ربه جل وعلا ويستعين بالله سبحانه وتعالى، وثانيا أن يعرف قدر الدنيا وأنها دار معبر لا دار مقر، وكذلك أن يجعل همه هو هم الآخرة، همان يتزاحمان، إن أقبلت على الدنيا نسيت الآخرة، وإن أقبلت على الآخرة كفاك الله جل وعلا همك في الدنيا. ولا يمنع هذا أن يعمل الإنسان بالأسباب التي تعينه على طاعة الله جل وعلا من التجارة ونحو ذلك، هذا أمر لا حرج فيه، قد كان خير القرون هم الصحابة رضي الله عنهم من يعمل في التجارة ونحو ذلك، لكن لم يشغلهم هذا الأمر عن أمر الآخرة، وقنعهم الله جل وعلا بما آتاهم. كذلك أن يتأمل دائما العبد حال الناس الذين هم أقل منه شأن، هم أقل منه شأن، ينظر في أحوالهم لئلا يزدري نعمة الله عليه. إذا أعطاك الله جل وعلا 1000 درهم هناك ناس لا يملكون 10 دراهم، وإذا أعطاك الله سيارة هناك ناس لا يملكون نعالا أجلكم الله، وإذا أعطاك الله 5 أثواب فهناك من يلبس ثوبا واحدا مرقعا، وإذا طعمت 3 وجبات في اليوم فهناك من الناس من لا يجد ما يسد رمقه بخبزة واحدة. تأمل من هم أقل منك فتحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي أنت فيها، ويرزقك الله جل وعلا بذلك القناعة. قالوا كذلك مجاهدة النفس على القناعة، القناعة تحتاج إلى مجاهدة نفس، ثم معرفة النعم التي أنت فيها، تتأمل في نعم الله جل وعلا عليك: وما بكم من نعمة فمن الله، أنعم الله عليك بنعمة الإسلام، وأنعم عليك بنعمة التوحيد، أنعم عليك بنعمة السنة، أنعم عليك بنعمة العافية، أنعم عليك بنعمة الاستقامة على الدين، أنعم عليك بنعمة الأبناء ونعمة السكن ونعمة الزوجة ونعمة، تتأمل في هذه النعم فتقنع. وكذلك أن تتأمل في أن من النعيم الذي أنت تطلبه ما قد يكون سببا لفسادك، قد تطلب شيء من النعيم وترجوه، وربما الحال التي أنت فيها خير لك مما ترجو، وربما لو رزقك الله مالا لضعت وفسدت، فتحمد الله عز وجل على ما أنت عليه من النعم، وهذا لا شك أنه عون لك على طاعة الله جل وعلا. فمن الناس من لا يصلح له الغنى، لو أغناه الله جل وعلا لانحرف، فحاله التي هو فيها خير له ربما مما يرجو. فالإنسان يتأمل في حاله وما يصلحه، نعم يعمل من الأسباب ما يكون عونا له على إعالة أبنائه وأهله والنفقة عليهم من وظيفة أو من تجارة، لكن يعلم أن هذا الأمر هو عون له على طاعة الله جل وعلا لا صارفا له. متى صرفتك الدنيا عن الآخرة فأنت في طريق سيء، ومتى ما أعانك هذا المال على العمل الصالح فأنت في خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح، يعينه على طاعة الله جل وعلا وعلى فعل الطاعات وعلى التقرب إلى الله وعلى الصدقات وعلى الإحسان للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
0: ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله، أي لا تذله وتنهره وتهنه.
1: قال: نعم،
0: ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة: كن اليتيم كالأب الرحيم.
1: الله جل وعلا بعد أن قال لنبيه ألم يجدك يتيما فآوى، هنا قال له مقابل ذلك فأما اليتيم فلا تقهر، فيه تنبيه أولا إلى شكر الله جل وعلا سواء بالقول أو بالفعل. لا تقهره، قال أي لا تذله وتنهره وتهنه. القهر قد يكون بالفعل كالتحقير له، أو قد يكون بالقول بالكلمة النابئة الكلمة السيئة، أو قد يكون حتى بالإشارة تسيء إليه اليتيم. فلا تقهر اليتيم على كل حال، لا بفعل ولا بقول ولا حتى بإشارة كعبوس الوجه ونحو ذلك. وأما ضرب اليتيم فعلى التفصيل، إن كان هذا الضرب بظلم فلا يجوز، وأما إن كان المراد منه إصلاحه وتربيته على مكارم الأخلاق وعلى معالي الصفات وعلى حسن الآداب فهذا لا بأس به، هذا على العكس هذا مطلوب، لأن هذا من حسن التربية له. نعم.
0: وأما السائل فلا تنهر، أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. وقال قتادة يعني رد المسكين برحمة، يعني رد المسكين برحمة ودين.
1: قال وأما السائل فلا تنهر، قوله السائل أل هنا للجنس فتعم كل سائل، وهي أشمل من مجرد المسكين، يعني إذا جاء من يسألك في أمر يستفتيك فيه، أو من جاء يسألك متاعا، أو من جاء يسألك طعاما أو نحو ذلك. قال وأما السائل فلا تنهر، أي لا تنهره، على كل حال يأتيك به السائل، لأن بعض الناس يعني لا يتأدب مع السائل، ربما يسب السائل إذا جاء إليك يطلب منك ما عندك أو لا تريد أن تعطيه، فصرفه صرفا جميلا دون الحاجة إلى تعنيفه أو إلى سبه أو إلى تنقصه أو إلى غير ذلك. نعم، قد يقول قائل هناك من يسأل الناس وقد اعتمد على هذا على هذه المهنة الممتهنة وهي سؤال الناس، ولا شك أن سؤال الناس لغير حاجة أمر مذموم شرعا، فإن من يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ولا شك أن من التعاون على البر والتقوى عدم السماح للناس بالسؤال في الطرق ونحو ذلك، وهذا لا شك أن الأنظمة ترفضه، وقبل ذلك الشرع يذمه، فينبغي عدم التعاون في هذا الباب، عدم التعاون في هذا الباب، إلا أن تعرف أنت من إنسان أن له حاجة أنت الذي تقدم عليه وتعطيه وتتبع. ولو أن الأغنياء أعطوا للفقراء لما وجدنا سائلين في الشوارع، ولو قام الأغنياء بواجبهم لما احتاج الفقراء، لكن حينما بخل أهل الغنى برز الفقراء في حاجاتهم، وركب موجة الفقراء بعض الذين يسألون الناس إلحافا وهم ليسوا بحاجة إلى السؤال.
0: وأما بنعمة ربك فحدث، أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بنعمة الله عليك، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وعن أبي نضرة قال كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ورواه الترمذي وقال صحيح.
1: قال وأما بنعمة ربك فحدث، قيل المراد بالتحديث أنك كنت يتيما فآواك وضالا فهداك وفقيرا فأغناك، فتقول ذلك. وقيل عموم التحديث بنعمة الله، كل ما أنزل الله جل وعلا عليك من الوحي فتقول قد أنعم الله عز وجل علي بكذا وأنزل علي كذا، فهذا أيضا من التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. وذكر الحافظ حديث قال في الدعاء المأثور النبوي: وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتممها علينا. وهذا الحديث صح موقوفا عن ابن مسعود كما في الأدب المفرد، ولم يصح مرفوعا. نعم.
0: روى أبو داود عن جابر
1: وعفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. جاء ضبط لفظ الجلالة ولفظ الناس على ضبطين، على النصب وعلى الرفع. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولها معاني ذكرها أهل العلم. وفيه على كل حال الأمر بشكر الله جل وعلا على النعم، على المعنيين. نعم.
0: وروى أبو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. تفرد به أبو داود. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. تفرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك. وفي رواية عنه القرآن. وقال الحسن بن علي: وأما بنعمة ربك فحدث. قال: ما عملت من خير فحدث إخوانك. وقال ابن إسحاق: ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادعو إليها. وقال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله، وافترضت عليه الصلاة فصلى.
1: فيكون قوله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، شامل لكل نعمة أنعمها الله جل وعلا على عبده نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذي ينبغي على العبد أن يشكر الله جل وعلا على النعم، وأن لا يكون متسخطا أو منكرا للنعم. دائما بعض الناس يتشكى: الوضع صعب، ما في مال، ما في كذا، وقد رزقه الله جل وعلا من النعم التي يخفيها، فتجده لا تظهر نعمة الله جل وعلا عليه لا في كلامه ولا في أفعاله ولا حتى في هيئته، وهو دائم التسخط. والإنسان يظهر نعمة الله جل وعلا عليه، يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة باعتقاد المنعم في قلبه وأن الله جل وعلا أنعم عليه، وبفعل ما يقتضي هذا الشكر من الطاعات، وبالشكر باللسان: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلا شك أن هذا من حق الله جل وعلا على عبده. ولكن لا يوفق لهذه النعمة وهي نعمة الشكر إلا القلة من الناس، وقليل من عبادي الشكور. الإنعام من الله على الكثير بشتى النعم، لكن القليل الذي يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. هذه السورة تضمنت إقسام الله جل وعلا بهذا الخلق، وهو الضحى والليل، وهي من عناية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن رد قول أهل الإشراك في أن الله جل وعلا قلى نبيه أو تركه. وفيه تعداد النعم من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك الحرص والإشارة إلى العناية باليتيم والسائل، وفيه التحدث بنعمة الله جل وعلا على العبد وعدم نسبة هذه النعمة إلى غيره جل وعلا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
2: عمدة التفسير.
3: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
4: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
2: عمدة التفسير.
4: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.
5: أنا كل سنة أسافر بصالون كبير، ويمتلئ هذا الصالون من أفراد العائلة ومن الأقارب، فيذهب أو تذهب علينا الأيام في مشاعر الحج، ونحن نقضيها بالمزاح واللعب والضحك، وأحيانا قد يأتي كلمات نابية. في هذه السنة أود أن أسافر إلى الحج بالأجر، أي أن أركب مع وسائل النقل الأخرى لكي لا أسافر مع من أسافر معهم كل سنة، حتى أحج حجا تطمئن إليه نفسي وأرتاح فيه وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فأيهما الأحسن لي والأفضل وفقكم الله.
6: إذا كان يمكنك أن تسافر مع أهلك وتوجههم إلى ما فيه الخير وإلى ترك اللغو من الكلام والرفث، فهذا خير وأفضل لما فيه من صلة الرحم والتقارب بين الأقارب وإصلاح الأحوال. وإذا كان لا يمكنك إصلاح أحوالهم، فإن الأفضل أن تختار لك جماعة من أهل العلم والدين وتسافر معهم إلى الحج، ليكون حجكم أقرب إلى الصواب من غيره. نعم.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من

ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم